في حاجة ناقصة، وحتى حياتي مش هي، مفيش حاجة حلوة في عينيا.

0: ما تقفلش عليا بعربيتك وانا ركنه وتقولي دقيقه في السريع، مش هيبقى انت والحر.
1: جديد على انرجي، نيفين رجب بنت الحلال.

0: طول، اسمعوا ده اسمه صبري واللي يصبر يقول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه ان درايف. انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. الكوره ما بقتش مجرد رياضه، الكوره بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: أرجوك أرجوك بلاش قالش ملوش لازمة، الواحد مخنوق لوحده، مش هيبقى أنت والحر.
1: حصرياً على إنرجي الهضبة عمرو دياب جيتلك من سوني ميوزك.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ديجا فو، every step is a statement.
0: البرنامج اللي جاي اصحى بأنرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.

0: بينكوينتون المزيكا لعبتها.
1: جديد عزيز عبدو يخلي على انرجي.

0: دلوقتي 8.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين،

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيديا.
1: يا صباح الفل، صباح الجمال، صباح التفاؤل، صباح السعادة على كل الناس اللي بتسمع انرجي 92.1 دلوقتي حالا. حلقة جديدة من اصحاب انرجي بتبدأ معاكم من الساعة 8 وهتفضل معاكم لحد الساعة 10. صباح الفل عليكم، انا باسم كميل وهكون موجود معاكم النهاردة على مدار الساعتين دول عشان نحاول كده اللي احنا نصحى مع بعض ونفوق مع بعض ويكون كلنا طاقة وحيوية ونشاط نبدأ بيهم يومنا. النهاردة يوم الاربعاء، يوم 5 أغسطس 2026. صباح الفل عليكم يا احلى مستمعين في الدنيا كلها. عاملين ايه النهارده؟ اخباركم ايه من امبارح للنهارده؟ عملتوا ايه من امبارح للنهارده ودلوقتي حالا بتعملوا ايه؟ طبعا انتوا عارفين كالعاده انا بني ادم متطفل جدا وحشري جدا، فبحب اعرف بتعملوا ايه في كل لحظه، وعايز اعرف المستمعين حبايبنا اللي بيسمعونا كل يوم بيعملوا ايه دلوقتي حالا. طبعا اللي ما كانش سمع امبارح او اول امبارح، ساره مش هتكون موجوده معايا النهارده ولا كمان بكره لان هي واخده اجازه 3-4-5. هي كويسه مفيش اي حاجه، هي واخده اجازه تستمتع مع اصحابها مسافره، فعلشان كده انا اللي هكون معاكم النهارده على مدار الساعتين دول وكمان بكرة. فان شاء الله يبقى يوم حلو جدا علينا كلنا. اطلبوا واتمنوا بقى كل حاجة انتوا عايزينها من على رقم الاس ام اس اللي هو كام يا جماعة؟
2: 9-2-1-0 9-2-1-0.
1: ده رقم الاس ام اس اللي تقدروا تبعتولي من خلاله كل الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها. اخباركوا ايه؟ نفسكوا تتكلموا في ايه؟ بتعملوا ايه دلوقتي حالا؟ هل لسه في البيت ولا نزلتوا في الطريق ولا وصلتوا خلاص الشغل زي حالاتي؟ كل الحاجات دي عايز اعرفها منكم عشان بحب قوي اتواصل معاكم وادردش معاكم وابقى عارف انتوا بتعملوا ايه ورايحين فين والمود بتاع الاغاني جاي على ايه النهارده. يعني انا وانا جاي في السكه اكتشفت انه الجو النهارده مغيم شويه، يعني مغيم علشان في سحاب كتير فسادت اشعه الشمس شويه مش واصله، يعني الجو مش شمس كده زي ما احنا متعودين، في سحاب كتير النهارده فالجو تحسه غريب شويه. وفي ناس بتحب ان المزيكا اللي تسمعها الصبح يكون او تكون ملائمه للجو اللي هم ماشيين فيه او شايفينه. انتوا بقى نفسكم تسمعوا ايه في الجو بتاعنا النهارده ده؟ عايزين تسمعوا اغاني عربي ولا انجليزي؟ قديم ولا جديد؟ اغاني فرحي ولا شويه تبقى هاديه ولا اغاني حزيني؟ كل ده عايز اعرفه منكم، فيلا ابعتوا لي كده على رقم الاس ام اس، ما تسيبونيش لوحدي في الاستوديو ويلا نبدا مع بعض النهارده. حلقه حلوه جدا جدا جدا من اصحاب انرجي.

صدقوني انتوا احلى مستمعين لاي برنامج راديو في العالم كله، لان انتوا على طول يعني اول ما ابدا كلام كده بلاقي الاس ام اسز نزلت ترف عليا سرب من الرسائل على رقم الاس ام اس 9210. صباح الفل يا باسم، عايز اسمع يا كنزي لعمرو دياب، جهزت وهتشتغل. لوسي حلمي صباح الفل عليكي انت كمان. وحسن رمزي بيقول فعلا السعاده هي اني بسمع صوت باسم على الهواء، صدقني السعاده اللي انا بقرا الرسائل بتاعتك كل يوم الصبح، دي سعاده كبيره بالنسبه لي. في كمان صباح الفل، ممكن اغنيه رجعت الشتويه ده سعودي. بص يا سعودي، هي الشتويه ما رجعتش قوي، هي بس الدنيا مغيمه، بس كده كده الاغنيه جهزت وهتشتغل. في كمان صباح الفل يا باسم، والله صحيت من النوم من شويه وبشرب القهوه بتاعتي وفطرت قبلها حلو كده. طب فطرت ايه يا احمد يا سعدي؟ وما تنساش الفزوري كالمعتاد، وعاوزين نلعب لو ممكن بليز النهارده يا باسم. احمد السعدي انا عايز اعرف انت فطرت ايه. ما انا بقول لك انا بني ادم حشري، فبحب اعرف التفاصيل كلها، متطفل كده، فقول لي فطرت ايه. طيب بالنسبه لدرجات الحراره النهارده يوم الاربعاء، يوم 5 اغسطس 2026، والهيئه العامه للارصاد الجويه بتقول انه في استمرار للانخفاض البسيط جدا في درجات الحراره على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح من درجه لدرجتين. فهيسود الطقس مايل للحراره رطب في الصباح الباكر، شديد الحراره رطب نهارا على اغلب الانحاء، وكمان حار رطب على السواحل الشماليه، مايل للحراره رطب ليلا على اغلب الانحاء. بالنسبه لدرجات الحراره في القاهره الكبرى العظمى 36 والمحسوسه 38 والوجه البحري العظمى 35 والمحسوسه 37. دي درجات الحراره اللي نتوقعها للنهارده ان شاء الله. برضو الجو حر، احنا برضو لسه في الصيف، احنا في شهر 8 يا جماعه، يعني ذروه الصيف يعني. فان شاء الله يعني الجو يبقى حلو، وان شاء الله الغيمه دي تبقى شويه كده، وبعد كده الشمس تطلع تنور كل حاجه وبس كده. تعالوا نسمع الاغاني بقى للطلبه، اولهم عمرو دياب يا كنزي، ونرجع نكمل حلقه النهارده. اوعوا تنسوا رقم الاس ام اس هو 92100، وطبعا الفزوره جايه في السكه.

0: شفتوا بقى مش انا الوحيد اللي كنت عايز اعرف احمد السعدي بيفطر ايه. يعني حسن رمزي بيقول يا احمد يا سعدي انا عاوز اعرف بتفطر ايه. لكن احمد السعدي الصراحه رد علينا وبيقول لنا عملت سندوتشات جبنه فلامنكو وجوده في التوستر. احمد يا سعدي ده انت طلعت مزاج. يعني السندوتشات الجميله دي مع كوبايه القهوه الله الله الله الله الله بالهنا والشفاء. بس جوعتني معاك بس بالهنا والشفاء احمد يا سعدي. طيب بمناسبه بقى احمد السعدي وهو بيحب الفوازير دايما وبيحب اللي احنا نلعب, اجهزوا علشان اقول لكم فزوره النهارده. فزوره النهارده بندور على اسم بنت مكون من 4 حروف. اول 3 حروف حاجه موجوده كتير في محطات القطر والمترو والمطارات والمولات, واخر حرفين ممكن يبقى اسم بنت تانية. هقولها لكم مره كمان علشان تركزوا. النهاردة الفزورة بندور على اسم بنت مكون من 4 حروف. أول 3 حروف منه حاجة موجودة كتير في محطات القطر والمترو والمول والمطارات, موجود في حتت كتير قوي, وآخر حرفين ممكن يبقوا اسم بنت تانية. يا ترى اسم البنت المكون من 4 حروف اللي احنا بندور عليه ده ايه؟ للي يعرف يبعت الإجابة على رقم الاسماس 92100 مع أساميكو. تعالوا دلوقتي نطلع فاصل إعلاني, وبعد الفاصل الإعلاني على طول هنسمع مع بعض وأنا الأول مرة هسمعها أغنية من ألبوم كايروكي الجديد.
1: رايحين على فين؟
2: الأجمد في المجال لسه راجعين
3: فاصحاب أنرجي مع سارة المنذر
4: وباسم كميل.
5: البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش, هتخلي عينك فريش, أطرى لجفاف العين من أوركيديا. أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16 623، رقم التسجيل الضريبي 731 544 676.

0: هتفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا

0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
0: مع باسم كمين
1: وسارة المنذر.
2: البرنامج برعاية اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا.

الله على أغنية كايروكي اللي كنا لسه بنسمعها مع بعض دلوقتي حالا. أغنية وحدي, أغنية من ألبومهم الجديد, وطبعا هتسمعوا أغلبية أغاني الألبوم عندنا هنا في أنرجي, أو كلها عندنا هنا في أنرجي في أي وقت لو طلبتوا الأغنية اللي انتوا عايزينها. صباح الفل عليكم. ونرجع بقى لفزورة النهاردة ونشوف هل الناس عرفت الإجابة الصح ولا لأ. فزورة النهاردة بتقول احنا بندور على اسم بنت مكون من 4 حروف. أول 3 حروف حاجة موجودة كتير في محطات القطر والمترو والمولات والمطارات, وآخر حرفين ممكن يبقى اسم بنت تانية. يا ترى اسم البنت اللي احنا بندور عليه ده ايه؟ ناس كتيرة بعتت على رقم الاسماس. ايه ده؟ لا مش كتيرة قوي, لأن مش كل الناس عرفت, في ناس متلخبطة. اوكي, هاني ماهر عارف الإجابة الصح, سعودي عرفت الإجابة الصح, بس مش هينفع اقول بقية الرسالة عشان لو قلتها الناس هتعرف الاسم على طول. انت عايز توقعني في الغلط يا سعودي, انا واخد بالي. ها صباح الفل يا باسم, الإجابة هي كذا, دي سمر, صباح الفل عليك. ودول الثلاثة الوحيد اللي عرفوا لحد دلوقتي ايه هي او ايه هو اسم البنت اللي احنا بندور عليه. في كمان حسن رمزي, برافو عليك يا حسن يا رمزي, عرفت الإجابة الصح, وكان قال لي اللي هو عايز يسمع أغنية قشر البندق لحميد الشاعري, جهزت هتشتغل. طيب احنا بنقول الفزورة دي ليه؟ علشان الناس اللي لسه دماغها مش شغالة قوي على الصبح كده, بنحاول نصحصح خلايا مخنا المنهارة والمدمرة اللي لسه نايمة لسه في السرير خلايا مخنا لحد دلوقتي. فبنقول الفزورة دي عشان نشغل مخنا شوية ونبقى جاهزين كده اليوم من الشغل, ونبقى خلاص مستعدين وكلنا طاقة وحيوية ونشاط لما دماغنا تشتغل مع الفزورة. وفزورة النهاردة زي ما قلت لكم بندور على اسم بنت مكون من 4 حروف. أول 3 حروف هو حاجة موجودة كتير جدا في محطات القطر المترو المولات المطارات, وآخر حرفين من اسم البنت اللي احنا بندور عليه ده ممكن يبقى اسم بنت تانية. فكروا كده شوية وقولوا لي ايه هو اسم البنت اللي احنا بندور عليه. هتقولوا لي ازاي؟ هتقولوا لي من خلال رقم الاسماس 92 10. للي طلب أغنية فيروز رجعت الشتوية, يلا نسمعها مع بعض ونرجع نكمل اصحاب انرجي.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: هنرجع للفزورة اكيد، بس بما اننا امبارح لعبنا اكسكلوسيف انترفيو من انرجي انترناشنال مع توم هولاند وزنديا ابطال فيلم سبايدر مان براند نيو داي، عندي خبر النهاردة عن الفيلم. الصراحة الفيلم مكسر الدنيا في العالم كله، لكن كمان بالاخص في الشرق الاوسط. ليه بقى؟ لان فيلم سبايدر مان براند نيو داي مكسر الدنيا في السينمات وحقق اكبر افتتاحية في تاريخ شباك التذاكر في الشرق الاوسط. الفيلم جمع حوالي 18.4 مليون دولار في اول ويكند بس، وكان النصيب الأكبر من الإمارات ب 7.4 مليون دولار، وبعدها السعودية ب 5.4 مليون دولار، وكمان حقق إقبال كبير جدا في مصر والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان. ومش بس كده، على المستوى العالمي الفيلم عامل أرقام ضخمة وحقق 355 مليون دولار في أمريكا وكندا، ووصلت إيراداته العالمية بقى في العالم كله لحد دلوقتي في وقت قليل جدا جدا جدا لأعلى من 927 مليون دولار في أول الويكند نزل فيه الفيلم، وده خلاه يسجل تاني أكبر افتتاح عالمي في تاريخ السينما. فالفيلم محقق يعني أرقام قياسية يمين وشمال، ومع الإقبال الكبير ده طبعا التوقعات بتقول إن الفيلم لسه هيكمل يحقق إيرادات قياسية خلال الأسابيع الجاية، خصوصا في سينمات الشرق الأوسط، وممكن يوصل للليستة بتاعة أكبر الأفلام اللي حققت إيرادات في شباك التذاكر عالميا على مستوى التاريخ، يعني على مستوى السنين اللي فاتت كلها. هل ممكن يوصل لأفنجرز أند جيم؟ هل ممكن يوصل لأفاتار؟ محدش عارف، فهنشوف طبعا في الوقت اللي جاي. وكده كده هلعب لكم دلوقتي أغنية من ساوند تراك فيلم سبايدر مان براند نيو داي، وكمان هي أغنية من الإي بي الجديد بتاعهم، هي أغنية أنيمال كاتس آي. ونرجع تاني للفزورة. الفزورة بتقول احنا بندور على اسم بنت مكون من 4 حروف، أول 3 حروف حاجة بنلاقيها كتير جدا في محطات القطر والمولات والمترو والمطارات، وآخر حرفين من اسم البنت اللي احنا بندور عليه ده ممكن يبقى اسم بنت تانية خالص. من آخر الناس اللي عرفوا، بقية الناس متلخبطة، وفي ناس النهاردة كتير نايمة. أحمد السعدي عارف الإجابة الصح، أحمد ميكي، وكمان هدى الشيشيني. برافو عليكم انتوا التلاتة. مين كمان عارف اسم البنت اللي احنا بندور عليها؟ ابعتوا على 92 10.

0: وانت في الساحل الفرفش عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا.
1: لسه بحاول ادور على الناس اللي فايقه واللي مصحصحه واللي بتحاول تخلي خلايا مخها ولا منهاره ولا متدمره، ويبعتوا لي اجابه الفزوره النهارده، لان النهارده مش عارف ليه يعني ناس كتيره متلخبطه في الحل، مع ان انا شايف الفزوره سهله قوي، وحاسس ان برضو يعني مش اغلبيه الناس بيبعتوا اللي متعود اللي هم يبعتوا على يعني كل يوم، مش عارف ليه. هل الفزوره صعبه للدرجه دي يا جماعه ولا ايه؟ ولا انتوا اللي خلايا مخكم منهاره ومتدمره؟ عايز اسلم على كريم احمد اللي بعت لي على الانستجرام، بيقول لي صباح الورد والياسمين عليك يا باسم، احلى طاقه في الكون انت وساره، وحل الفزوره هو كذا كذا كذا. برافو عليك يا كريم، اجابه صحيحه وانت عرفت حل الفزوره صح. في كمان هبه علي عرفت الاجابه، ريمون عرف الاجابه، عمرو الزعفراني برافو عليك، وكمان مريم اللي اخر رقمها 534. كل دي ناس مصحصحة ومفوقة وبعتوا الإجابة الصح، لكن أي اسم تاني ما قلتوش وبعت على رقم الاسمس، اعرفوا إنه حلكوا غلط، اعرفوا إنه مش ده الحل الصح بتاع الفزورة، وفكروا تاني، ولو عرفتوا الحل الصح ابعتهولي على 92 10. الفزورة تقريبا هقولها لآخر مرة دلوقتي عشان خلاص بقى اللينك الجاي نعرف الحل على طول ونخش في اللي بعده. الفزورة بتقول بندور على اسم بنت مكون من 4 حروف، أول 3 حروف حاجة موجودة كتير في محطات القطر، في المول، في المطار، في المترو، وآخر حرفين ممكن يبقى اسم بنت تانية. يا ترى إيه اسم البنت اللي احنا مندور عليه؟ لو عرفتوا بعتوا على 9210 لحد ما نسمع قشر البندق لحميد الشاعري اللي اتطلبت.

0: طيب انا بقول بقى نقول اجابه فزوره النهارده عشان كده خلاص كفايه يعني، والناس اكيد هتكون عايزه تعرف الاجابه الصح ويتاكدوا اجاباتهم صح ولا لا. بس قبل ما اقول الاجابه عايز اسلم على مريم اللي عرفت الاجابه الصح. فاطمه صباح الفل يا باسم، ممكن يكون الناس لسه صاحيين عادي، ده حقيقي جدا عادي جدا، علشان كده النهارده مش علشان النهارده مش شغل. ليه النهارده مش شغل؟ وممكن ندعي لصديقتي مناقشتها النهاردة. فاطمة أنا مش فاهم الرسالة قوي لو سمحتي، فممكن تفهمي ليه الناس أجازة النهاردة أصلا؟ ليه الناس النهاردة مش شغل؟ هو في أجازة النهاردة وأنا مش عارف يا جماعة؟ طب نبهوني طيب. وممكن ندعي لصديقتي مناقشتها النهاردة، أعتقد مناقشة رسالة الماجستير. ممكن توضحها يا فاطمة لو سمحتي عشان انتي لخبطتيني جدا دلوقتي. رقم آخره 753 عارف الإجابة صح، دي فاطمة عرفت الإجابة الصح. النهاردة كنا بندور على اسم بنت مكون من 4 حروف، أول 3 حروف حاجة بنلاقيها في كل حتة تقريبا، زي المطارات، زي محطات المترو، زي محطات القطارات والمولات، وتاني حرفين ممكن يعملوا اسم بنت تانية أصلا. والاسم الصح اللي أغلبية الناس عرفته هو سلمى. أول 3 حروف بيعملوا كلمة سلم اللي موجودة في كل حتة، في المولات والمطارات ومحطات القطر والمترو. وتاني حرفين أو سوري آخر حرفين ممكن يعملوا اسم بنت أصلا هو الميم واليه، وهو اسم مي. فبرافو لكل الناس اللي بعتت اسم سلمى، وطبعا هوصل لسلمى قاسم سلامكو ليها، لأن ناس كتير قوي كانت عمالة تبعت لي الإجابة ويقولوا لي سلمي على سلمى قاسم، بس ما كنتش عارف أقول الجملة دي، لأن لو قلت سلمى قاسم خلاص كل الناس عرفت. فالاسم اللي كنا بندور عليه النهاردة هو بالفعل سلمى. أنا لسه مكمل معاكم لحد الساعة 10، لسه عندي حاجات كتير عايز اتكلم معاكم فيها واخبار كتير عايز اقولها لكم، لكن انتوا تقدروا تطلبوا الاغاني اللي انتوا عايزينها من رقم الاس ام اس 9210. فاصل اعلاني ونرجع نكمل حلقة النهاردة من اصحى بانرجي.
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اصحى بانرجي.
3: البرنامج برعاية اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي دهب بنقول عليه دهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الدهب. من قلب سويسرا لحد مصر، احنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسريه، سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 192015 او زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: وكيف نلعب.
1: نجحنا بس الجامعة ايه؟
2: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية
1: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
2: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لأن نموذج تعليمها حديث ومرن.
1: يلا نتصل حالا،
2: رقمهم 16541، الرقم الضريبي 530638 312.
3: Unlimited Code Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
4: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
3: ملك الإحساس وائل جسار.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. إن درايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
2: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
1: مع باسم كمين
2: وسارة المنذر.
0: البرنامج برعاية اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا.

0: ما تعملش فرحك اوبن اير الصبح في عز الصيف والرطوبة وابقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى انت والحر.
1: انتوا لسه بتسمعوا اصحى بانرجي، وبما ان النهاردة مفيش ناس كتيرة قوي بتطلب اغاني، فانا قررت اللي انا هلعب معاكوا لعبة الاغاني. ماشي يا احمد يا سعد يا هو، بيقول لي كمل لعبه يا باسم ما تفتحش توبكس بليز، فاديني هكمل لعب. ايه هي لعبه الاغاني؟ للي ما يعرفش احنا ازاي بندور الاغاني عندنا هنا في انرجي 92.1، لما حد بيطلب مني اي اغنيه لاي مغني او اي اسم اغنيه، بفتح مكتبه الاغاني وبكتب مثلا اول كلمه من الاغنيه، تمام؟ فبيطلع لي كل الاغاني اللي فيها الكلمه اللي انا كتبتها، فعلى الاساس ده بدور على الاغنيه وبشغلها لكم. فانا اللعبه بتاعت الاغاني بطلب منكم اللي انتوا تقولوا لي حرفين، تمام؟ يعني حرفين، اي حرفين يجي في دماغكم، ممكن اول حرفين من اسمكم، اول حرفين من اسم حد انتوا بتحبوه، اول حرفين من اي حاجه، تمام؟ فانتوا بتبعتوا لي حرفين، انا بخش على المكتبه وبكتب الحرفين دول وبعمل سيرش، بدور وبشوف الاغنيه اللي بتبدا باول حرفين، اللي اول كلمه فيها بتبدا باول حرفين، او مثلا لو الاغنيه دي اول حرف من اول كلمه وتاني حرف من تاني كلمه، بحاول ادور يعني، وفي الاخر كده بلعب لكم الاغنيه دي. واللعبه دي بقول لكم انتوا هتعرفوا حظكم النهارده او المود بتاعكم النهارده رايح على فين من الاغنيه اللي انا هلعبها لكم اللي هتطلع لي في المكتبه النهارده بتاعه انرجي 92.1. فيلا بينا نلعب مع بعض اللعبه دي، منها نختار اغاني وتظبطوا الاغاني بتاعه البلاي ليست معايا، ومنها بنلعب مع بعض. فبعتوا لي حرفين وشوفوا حظكم النهاردة او المود بتاع اليوم النهاردة رايح على فين من الاغنية اللي انا هلاقيها لكم في المكتبة بتاعتنا انرجي 92.1. فمستني من كل الناس اللي بتسمع دلوقتي حالا يبعتولي حرفين على رقم الاسمس 9210، ونشوف يا حظ المستمعين النهاردة هيبقى عامل ازاي. فاطيمة بتقول او بتشرح لي بقى ايه موضوع الاجازة وموضوع المناقشة دي، بتقول انا اجازة علشان انا هحضر مناقشة الدكتوراه لصديقتي، فاخدت اجازة من الشغل وقلت اصحى متأخر بما ان المناقشة الساعة 11. فاطيمة ايوه فهميني كده، انا قلت الناس اجازة وانا مش عارف. احلى صباح عليك يا باسم، وحشتنا قوي انت وسارة، وعايزة الاغنية اللي في المركز 28 في لعبتك للاغاني الانجليش، اغنية جون جون جون من عنايا الاثنين. بس بما اننا بنتكلم على الحظ، تعالوا نسمع اغنية يا حظي، اغنية كارول سماحة الجديدة.
2: جديد كارول سماحة على انرجي يا حظي.

0: دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين،

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: ده الإقبال تاريخي يا فندم على اللعبة بتاعت النهاردة. النهاردة بطلب منكم تقولوا لي بس حرفين وأنا هدور في المكتبة النهاردة على أغنية بتبدأ بالحرفين دول, وده هيكون حظكم النهاردة أو المود اللي اليوم رايح فيه النهاردة من Energy 92.1. أول رسالة وصلت لي لما قلت الموضوع ده كان رقم آخره 296 وبتقول لي أول حرفين هما الخاء واللام. فأول أغنية طلعت لي هي رامي صبري خليكي هنا. في كمان مهموها بتقول الره والخ, مش عارف دي هتبقى هلاقيها دي ولا لأ. مي بتقول دي مش فزورة دي مصيبة. ليه بس يا مي؟ في ايه؟ في كمان صباحة الجميل يا باسم ممكن أغنية لملكة الإحساس, دول ألبير وهنا. ألبير وهنا أديكم سمعتوا بقى النهاردة اختيار الأغاني هيبقى بشكل مختلف. قولوا لي حرفين هدور في المكتبة بأغنية بتبدأ بالحرفين دول وهيكون حظكم النهاردة من الأغنية دي. رقم آخره 357 بيقول ميم ولام. رقم آخره 992 بيقول ميم وميم. سعودي بيقول عين وألف. في كمان رقم آخره 852 بيقول أغنية أولها البه والت, ويا رب تعرفها وتشغلها قبل ما اوصل للشغل يا باسم. دي آية معتز. مين كمان ممكن نشوف حرفين؟ الفه والألف. دي فاطمة طبعا اختارت أول حرفين من اسمها. طيب هدور على كل الحاجات دي, والحاجات اللي هلاقي لها أغنية هشغلها على طول, وده هيبقى حظكم أو المود اللي اليوم رايح له النهاردة من Energy 92.1. بنلعب بالأغاني وكمان بالحروف, فبعتوا لي حرفين أي حرفين تختاروهم على رقم الاس ام اس 9210. للي طلب أول حرفين الخاء واللام طلعت لي أغنية خليكي هنا لرامي صبري. يلا نسمعها مع بعض ونرجع نكمل اصحاب انرجي.

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 5910 جنيه، عيار 24 6754 جنيه، سعر جنيه 47696 جنيه، أما سعر الأونصة فهو 211924 جنيه. الأسعار طبعا قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي، وللاستفسارات اتصل على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: ولسه بنختار أغاني النهاردة اللي هتتلعب في البلاي ليست من خلال حرفين انتوا بتبعتهم لي على رقم الاسماس 9210، وبدور في المكتبة بتاعت الأغاني بتاعتنا على الأغنية اللي بتبدأ بالحرفين دول وبلعبها لكم، ودي بتبقى حظكم النهاردة أو اليوم هيبقى ماشي ازاي النهاردة. وطبعا إهداء من انرجي 92.1 ليكوا انتوا. الرقم اللي بعت حرفين الميم واللام اللي هو رقم آخره 1357، ابعتوا أساميكوا يا جماعة لما تبعتوا الحروف. طلعت لي أغنية ملهمة الوحيدة لأصالة، معرفش الأغنية دي جاية معاكوا ازاي، بس تمام يعني أنا قلت إيه، مدام هي دي اللي طلعت لي أول أغنية يبقى هي دي الأغنية اللي هلعبها لكم على طول. وبرضو في ناس كتيرة لسه بتبعت الحروف، يعني مثلا رقم آخره 201، سوري 2100، أنا آسف، إيه اللي 201 دي 2100، بيقول ممكن حرفين البه والنون، ده باسم، هو اسمه باسم على فكرة. حاضر هدور لك على الأغنية اللي بتبدأ بالبه والنون. وفي كمان كريم أحمد من على الإنستجرام قال لي حرفين الكاف والري، هدور لك على الأغنية بتبدأ، يعني هكتب الكاف والري وأشوف إيه الأغنية اللي هتطلع لي بتبدأ بالحرفين دول. لكن دلوقتي تعالوا نسمع ملهمة الوحيدة لأصالة على انرجي 92.1، هي دي الأغنية اللي طلعت وحظ الرقم اللي أخره 1357.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايماً مطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
5: عاش، فاضلك وان لاست راوند.
4: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
6: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببقلك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
7: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623، رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.

الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر.
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
0: البرنامج برعاية اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيديا.
3: قبل ما نكمل لعب بالحروف ونشوف الاغاني اللي حظكم النهارده، عايز اسالكم سؤال. بمناسبه ان النهارده في يوم اسمه الاوبورتيونيتي داي او يوم الفرص، ففتح معايا في دماغي كميه اسئله كتير قوي، وكنت عايز اسالكم لو في فرصه جات لكم في حياتكم وغيرت حياتكم تماما، ايه هي الفرصه دي؟ انا بالنسبه لي طبعا فرصه ان انا ابقى مذيع راديو، لان ده كان حلمي من زمان جدا، وما كنتش متخيل اللي هتجيلي الفرصه دي خالص، وجات لي بالحظ تماما. لقيت حد من اصحابي بيكلمني بيقول لي بقول لك ايه، في محطات راديو جديده هتفتح وعايزين مذيعين، تحب تروح تقدم؟ قلت له قال لي بص انا مش واسطه، انا هروح بقى هحط اسمك بس انك تروح وتقدم وتشوف انت الباقي اللي هيحصل، انا مش هقدر اساعدك فيه. قلت له تمام ورحت، والفرصه جات لي، ومن ساعتها بقى لي تقريبا 16 سنه مذيع راديو، ودي طبعا فرصه غيرت حياتي تماما للاحسن، وحققت حلم كبير جدا من احلامي. لكن عايز اسالكم انتوا بقى ايه الفرصه اللي جات لكم وغيرت حياتكم تماما؟ ابعتوا لي كده على 92 10، طبعا مع الحروف اللي انتوا بتبعتوها لي. تبعتوا لي حرفين، ومن الحرفين دول بدور على اغنيه بتبدا بالحرفين دول، وبيبقى حظكم النهارده من الحرفين دول، او المود بتاع اليوم هيبقى ماشي ازاي من الحرفين دول. رقم الاس ام اس هو 9210. في اكتر من شخص بعت لي حرفين ميم ويه، فدورت لقيت اول اغنيه طلعت لي هي اغنيه 100 100 لاحمد مكي. تعالوا نسمعها مع بعض ونرجع نكمل حلقه النهارده من اصحاب انرجي. فعندكم دلوقتي حاجتين تقولهم لي، تقولوا لي الفرصه اللي جات لكم غيرت حياتكم، وكمان تقولوا لي حرفين عشان ادور على الاغنيه بتبدا بيهم، ونشوف حظكم النهارده هيبقى عامل ازاي من الاغنيه دي. 92 10 ده رقم الاس ام اس. 100 100

طبعا أغنية مية مية لأحمد مكي يعني حلوة جدا وبتأثر جدا جدا جدا في الواحد، بس أنا مش هرضى إن ده يكون حظ أي حد النهاردة الصراحة، علشان أغنية يعني هي أغنية حلوة جدا وأغنية كلامها قوي جدا، لكن أغنية صعبة شوية تقيلة شوية، لكن حسيت أنه لأ في أغنية تانية طلعت لي باسمها مية مية برضو، لكن المرة دي لبهاء سلطان، وممكن دي تبقى حظكم النهاردة، فأنا قلت إيه هغير الأغنية علشان المود ما يقلبش بتاع الحلقة، فأغنية بهاء سلطان مية مية، وبعدها على طول هنسمع جون جون جون، الأغنية برضو اللي طلبت من على رقم الـ SMS.

طيب في اغاني يعني مش غريبه بس اغاني بقالنا كتير قوي ما سمعناهاش عماله تطلع لي بلعبه النهارده. يعني مثلا في اكتر من حد بعت لي الحرفين اللي عايز يشوف حظه منهم او حظها منهم النهارده هما الالف والنون. فاول اغنيه طلعت لي هي اغنيه انساكي لعلي حميده, هنسمعها مع بعض. ماليش فيه, دي اول اغنيه طلعت لي اكشلي, هي الاغنيه الوحيده اللي بتبدا بالف ونون. يعني في كذا واحده تانية مثلا مش بتبدا بالالف ونون لكن فيها الف ونون, يعني مثلا ما اقدرش انساك لواما بس هي اللي بتبدا بالميم والقاف, ما اقدرش قول انساك كارول سماحه, شاهيناز حاولت انساك, رامي جمال عادي انساك, يعني كلهم فيهم كلمه انساك بس في كلمة قبلها, لكن الوحيدة اللي بتبدأ على طول بالألف والنون هي علي حميدة أنساكي. وفي نفس الوقت كنت بسألكم عن بمناسبة النهاردة الأوبرتيونيتي داي, الفرصة اللي جات لكم وغيرت حياتكم. مروة عزة بتقول فرصة الشغل كصحفية علمية في موقع مشهور جدا, بسبب الفرصة دي جات لي فرص تانية ما كنتش متوقعها الحمد لله, والحرفين هما البه والسين. دي مروة عزة. في كمان فاطمة بتقول جالي كورس شبكات ودي كانت أول علاقتي بالتكنولوجيا والتدريب وغيرت حياتي والكارير بتاعي, وأنا ساعتها كنت في الماجستير. دي فاطمة. في كمان أنا ياسمين, وبمناسبة الثانوية العامة والنتيجة الفرصة اللي غيرت حياتي إن أنا ما جبتش المجموع اللي كنت بحلم بيه في ثانوية عامة وما دخلتش صيدلة كلية أحلامي ودخلت بيزنس, والحمد لله إن ربنا عمل كده. كنت امتياز مع مرتبة الشرف 4 سنين وتخرجت واشتغلت, وأنا حاليا شغالة محللة مالية على مستوى المجموعة في شركتي, ولحد دلوقتي بحمد ربنا إن ما جبتش مجموع أحلامي في ثانوية عامة. ثانوية عامة مش نهاية الطريق, دي مجرد طريق ولي ألف بديل. أنا الرسالة بتاعتك دي عجباني قوي قوي قوي قوي قوي يا ياسمين, لأن طبعا مع طلوع نتيجة الثانوية العامة في ناس كتيرة ممكن تكون محبطة اللي هي ما جابتش النتيجة اللي كانت بتحلم بيها ومش هتعرف تخش الجامعة اللي هي كانت عايزها. يا جماعة صدقوني ما آخر الطريق, صدقوني ما آخر الطريق على كلام ياسمين, هو مش آخر الطريق خالص. ثانوية عامة هي اتجاه من اتجاهات ممكن حياتك تاخده, لكن انت برضو ممكن تودي حياتك في الاتجاه اللي انت عايزه, مش نهاية الطريق خالص ثانوية عامة. عايز اوجه رسالة لسان كنت محباها ودنيا فرقت بيننا بدون ذكر رقمي, كنت بدلعها عايز اقولها احنا اتقابلنا مرة واحدة وسلمت عليا. لا هي دي ملهاش علاقه خالص بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه هو ايه الفرصه اللي جات لك وغيرت حياتك تماما. ابعتوا لي كده على رقم الاس ام اس 9210 مع اساميكم, وابعتوا لي برده الحرفين اللي هدور على اغنيه بتبدا بالحرفين دول, وده هيبقى حظك النهارده او المود بتاع يومك هيبقى ماشي ازاي بسبب الاغنيه دي. وزي ما قلت لكم ناس كتيره قوي بعتت حرف الالف والنون, فتعالوا نشوف علي حميده ان

البير وهنا شغالين معايا يعني نار من اول الحلقه. صباح الفل عليكم. وقالوا طب دور يا باسم على اغنيه بتبدا بحرف الالف والهاء, واول اغنيه الصراحه مفاجاه بس اغنيه كلنا بنحبها عامه وهشغلها لكم اكيد يا البير وهنا. وعايز كمان اسلم على ساره ابل, صباح الفل عليكي. اه طبعا كان فيه فزوره النهارده بس انتي ما لحقتيهاش يا ساره, وهي بتطلب اغنيه بتبدا بحرف السين والالف. في كمان يه والف ويا ريت لو يا ليله هشام عباس. لا انت ما ينفعش انت تطلب الاغنيه, انت بتقول الحرفين وانا بدور عليهم في المكتبه يا رقم اخره 269 انا اسف, وبنشوف حظك بقى الاغنيه اللي هتطلع لك هي دي الاغنيه اللي طلعت لك. بيسو اللي رقمه 089 بيقول الفرصه كان الشغل شغلانه جات لي صدفه, بحمد ربنا عليها بجد, لان الشغل ده كان جاي لحد من اصحابي وقال ياخدني معاه الانترفيو يوم يمكن يكون في فرصه ليا بعد ما قدمت في كذا حاجه وكنت فاقده الامل تماما. هو بيسو ازاي وانت ماشي بيسو برضه في بس انت بيسو ماشي. وكنت فقد الأمل أني ألقى حاجة كويسة, بس فعلا كانت فرصة حلوة, عملت الانترفيو واتقبلت وبجد الشغل غير لي حياتي للأحسن برغم أن اللي كان واخدني مع الانترفيو ما تقبلش وأنا اللي اتقبلت. لا دي بتبقى يعني دي بتبقى تدبيرات ربنا بقى, يعني كل واحد بياخد نصيبه, فهم قصدي ايه؟ فبيسو يعني انا مبسوط ان انت بعتيلي الرساله دي وشكرا ليكي, ويعني انا مبسوط ان الشغلانه دي او الانترفيو ده مع انه جه حظ جدا بس غير لك حياتك. بمناسبه يوم الفرص, ايه الفرصه اللي جات لكم وغيرت حياتكم تماما؟ ابعتولي على 9210 وفي نفس الوقت ابعتولي برضو الحرفين اللي عايزيني ادور بيهم في المكتبه على اغنيه بتبدا بيهم ونشوف حظكم النهارده من الاغنيه. البير وهنا اللي طلبوا حرف الالف والهاء طلعت لي الاغنيه دي. يا دنيا

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي، رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

0: زي الفل.
1: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
2: نجحنا بس الجامعة ايه؟
3: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية
2: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
3: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لأن نموذج تعليمها حديث ومرن.
2: يلا نتصل حالا،
3: رقمهم 16541،
1: الرقم الضريبي 530-638 312.
4: مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكرة من النهاردة. وزي ما انرجي كان ليها السبق في استضافة نجوم بكرة من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
5: انا يوسف وابي، ابراهيم في مسلسل اتنين غيرنا، وعمر في مسلسل فرصة اخيرة. استنوني في نجوم بكرة على اذاعة انرجي يوم الثلاث، برنامج شفت الصبح.
6: أنا أحمد حسن، مروان الخاين في مسلسل اتنين غيرنا. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة إنرجي يوم الأربعاء، برنامج قضاء أخف من قضاء.
4: فإنرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.
7: البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبت
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
0: البرنامج برعاية اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من اوركيديا.
3: انا لسه مكمل معاكم لحد الساعة 10، ففاضل من الزمن اقل من 10 دقايق، يعني تقريبا 8 دقايق، فممكن في فرصة كمان العب اغنية واحدة كمان من الحروف اللي انتوا بتبعتوها لي. فلو في حرف انا ما خدش بالي منه ابعتوا لي دلوقتي حالا بسرعة على رقم الاس ام اس حرفين، هدور على اغنية بتبدأ بالحرفين دول وهلعبها لكم. ده هيبقى حظكم النهاردة او يومكم المود بتاعه هيبقى ماشي ازاي النهاردة. بس قبل ما العب الاغنية دي هسيب لكم فرصة حاجة بتاعت كده 3 دقايق، علشان انا عايز اسمع واسمع معاكم واسمعكم اكبر عدد ممكن من البوم كايروكي الجديد. فتعالوا نسمع اغنية منه ونرجع نشوف بقى آخر أغنية حظوك النهاردة هتبقى عاملة ازاي من الحرفين اللي هتبعتهم لي على 92.10.
4: جديد كايروكي تاتا تاتا على انرجي.

وخلاص حلقة النهاردة من اصحاب انرجي بتخلص. واخر رسالة جات لي من بيسو اللي كانت بتقول لي عايزة اغنية بتبدأ بحرف البه والميم. طلعت لي اغنية اسمها بامبي لجاد شويري وكارولين كرم. يا رب تعجبك يا بيسو. وبكده حلقة النهاردة من اصحاب انرجي تكون خلاص خلصت. هجيلكم بكرة في نفس الميعاد وبرضه هبقى لوحدي لان سارة اجازة, فهكون معاكم من 8 ل 10 الصبح بكرة ان شاء الله يوم الخميس. وطبعا بعدي على طول هتسمعوا سلمى قاسم ملكة كل المواسم في برنامجها شفت الصبح من الساعة 10 لحد الساعة 12. أشوفكم بكرة على خير. يومكم النهاردة حلو جدا جدا جدا. سلام.

0: الساعة دلوقتي 10.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين،

0: مع سلمى قاسم. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. ولكن النهاردة عايز اعمل بلاي ليست يعني في المطلق تبسط الناس كلها، ولكن عايزة كل حد فيكم بقى يختار أغنية بتبسطه هو تحديدا، وبالتالي احنا هنتبسط معاك، لان هي اكيد طالما أغنية بتبسطك فهي أغنية فرفوشة، فطالما هي فرفوشة وبتبسطك فان شاء الله هتبسط باقي الناس اللي بتسمع. فعايزة اي حد بيسمعني دلوقتي يبعت لي على 92100 يختار أغنية بتبسطه، أغنية اول ما بيسمعها اوتوماتيكلي كده بيتبسط، لو هو مش في احسن مود مجرد ما بيسمعها بيحس ان موده بيتحسن، لو هو مبسوط فبيحب يسمعها عشان يبقى مبسوط اكتر وهكذا. فعايزين بقى طاقة حلوة النهاردة وطاقة إيجابية ولذيذة وانبساط. فطبعا أنا في معايا أغاني كتير قوي فكرت فيها وأنا جاي في الطريق كده، أغاني بحس إنها بتبسطني أو تحطني في مود حلو. فطبعا مش هسيطر لوحدي على البلاي ليست، أكيد هلعب حاجات على ذوقي وحاجات طبعا على ذوقكم. فانطلقوا بقى على 92100. وطبعا مش عارف محتاجين أقول لكم هبدأ بإيه ولا أنتوا عارفين؟ أعتقد أنتوا عارفين.

طيب عايزه اسلم على رقم اخره 204 بيقول الولا حمو راح. دي الاغنيه بتبسطك وبعدين مش هي المفروض جه مش راح مش عارف. صباح الفل. اولا يعني في البير بيقول البير وهنا اغنيه بوسي لو كان كلام ماما تسمع. دي اغنيه بوسي ومسلم. الاغنيه موجوده عامه وهنسمعها لو هي بتحطك في مود حلو. وفي اسم اساس تانية هقراها طبعا بعد ما نسمع الاغنيه العظمه اللي شغاله ورايا دي. اعتقد يعني الاغنيه دي خلاص قتلت بحثا زي ما بيقولوا انه هي مزكتها مش عادي بقى. فهد يا جماعه كان مبدع في قلبه معلم قلبي لعمرو دياب, وتحديدا في الاغنيه دي طبعا في كل الاغاني مش هقدر انكر, ولكن الاغنيه دي تحديدا فيها لذاذه معينه كده. فتعالوا نتبسط بيها بقى. وزي ما قلت لكم النهارده عايزه اغاني بتحطكم في مود حلو. بس ابعتولي على 92 100 يلا.

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروحنا فيك يا عالم وكوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.
1: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
2: This is Tiesto on Energy Egypt.
1: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب تعالوا بقى نقرأ الأسماء ونشوف مين بيفرفش إزاي بقى. أولا عندنا عمر بيقول صباح الخير على أجمل صوت بينور أنرجي، يا رب صباحك يكون رايق ولطيف زي ضحكتك وموجة هواكي كلها طاقة وحب. ينهر أبيض، بيقولوا ولو الميكروفون تعب من كتر جمال كلامك أنا جاهز أكون السماعة اللي بتسمعك لحد 12. يومك جميل ومليان مزيكا حلوة زيك يا سلمى، ربنا يخليك يا عمر. ينهر أبيض على اللذاذة، يعني إيه ده إيه ده على الصبح والله. شكرا شكرا شكرا. في هيما بيقول صباح الفل على سلمى كل المواسم، صباح التفاؤل على ملكة كل المواسم نجمة الراديو العالم، أحلى شفت الصبح في الدنيا. يلا بينا عشان نبدأ اليوم، يلا بقى يلا بقى هيما بقى نبدأ اليوم بقى. النهاردة مش نبدأ يوم عادي زي ما بقول لكم، النهاردة عايزين نفرفش قوي، ما نفرفش عادي. فكنت بسألكم عن الأغاني اللي لما بتسمعوها بتخليكم مودكم حلو تلقائيا كده، حتى لو أنتم قريفين شوية، لو أنتم مش في أحسن مود تسمعوا الأغنية دي تفرفشوا، ولو أنتم فرفشين بتفرفشكم أكتر وأكتر بقى. في رقم آخر 300 بيقول صباح الخير سلومة، أنا بحب أغنية وبتخليني سعيدة جدا جدا، أنا كنت بقول لجوزي أول جوازنا من 30 سنة نانو وأنا دلعي بسبوسة، فبحس الأغنية دي ليا مخصوص ممكن أسمعها. طبعا ممكن جدا جدا جدا يا بسبوسة، عشان أنا مش عارفة بقى اسمك إيه بس أنت خلاص بسبوسة، فهديلك أغنية نانو ليكي أنت ونانو. طيب في عمر بيقول أغنية هنقول إيه لمصطفى قمر، ما بص بقى يعني هنقول ايه دي مفيش حاجه اسمها هنقول ايه، في هقول لك ايه، والاغنيه دي انا بحبها جدا وبتحطني في مود حلو جدا، فاتمنى تكون هي دي اللي انت قصدك عليها. يا اما هنقول احنا لسه حبايب يوم خلاص قلناه مثلا، يعني واحده منهم مش عارفه، فقول لي انهي واحده اللي قصدك عليها. في كمان محمد رضا، منور يا محمد يا رضا. في رقم اخره 890 بيقول انا رشيد طه، كل اغانيه بتخليني في مود حلو وعودوني، بس انت شغلتي عمرو دياب خلاص بس قلت اشارك. يعني يا نهار ابيض تشارك براحتك طبعا كده كده، وطب ما تختار لنا حاجه لرشيد طه على ذوقك بقى، يعني اغنيه بتحبها كده وتحطنا كلنا في مود حلو ولذيذ. طيب يلا بينا بقى بالترتيب، اول اغنيه هي اغنيه كلام ماما دي لبوسي ومسلم، هنسمعها دلوقتي حالا عشان في حد قال ان هي بتحطه في مود حلو. وعندنا بعد كده نانو، ولسه بقى بنكتشف انهي اغنيه لمصطفى قمر اللي عمر قصده عليها. وطبعا كلكم بتبعتولي بقى عادي جدا على 92 100 تقولي الاغاني اللي بتفرفشكم وبتخلي

طيب يا جماعه، سمعكم دلوقتي نانو لسان لوفون وتوليت. ولكن بقى عندي خبر مهم جدا، وهو ان توليت هينزل البوم جديد الساعه 12 بالليل. البوم اسمه صديق البرنامج. انا

يا ستار يا رب على رأي سارة المنذر. جماعة بصوا, يعني ليديا أنا شفتها معدية من قدام باب الاستوديو, قمت مشاورة لها تيجي عشان ليديا كان عيد ميلادها امبارح. فأولا عايزين نقول لها هابي بيرثدي تو يو, هابي بيرثدي تو يو, ماشي دي أول حاجة. فهي بقى طلع عليا بالبامبي ماشي ومتشيكة على غير العادة الصبح. احنا على فكرة بس عشان تبقوا فاهمين, يعني احنا محدش بيتشيك هنا قبل الساعة 2 الظهر ماشي, بيجوا بعد 2 يبدأوا يتشيكوا, واحيانا مش بيتشيكوا بس احنا الصبح يعني انسونا خالص في الموضوع ده. فدي بتبقى ايه فلتات, يعني تلاقي حد متشيك الصبح تقول له تعالى هنا انت كويس انت في حاجة, عشان احنا عارفين اللي دي عيد ميلادها فمنطقي ان هي تتشيك. ولكن بقى دخلت هلت عليا في الاستوديو, لقيتها بقى ايه قاعدة تندب وتقول لي ان هي سمعت ألبوم كايروكي يوم عيد ميلادها اللي هو امبارح, وديها بقى عياط عياط عياط عياط. انا بقى ده انا خايفه منه, يعني انا خايفه من ده عشان انا عارفه ان ده هيحصل, لان انا ألبوم روما انا فاكراني كويس وقت ألبوم روما كنت ولا حاجه روما ولا حاجه والله. طب انا على فكره والله بتكلم معاكم بمنتهى الامانه, انا بحب كايروكي جدا جدا جدا جدا جدا, ولكن انا خايفه من الالبوم والله. يعني الناس اللي سمعت الالبوم بعتوا لي طمنوني عليهم. ده اولا انا سمعت طراطيش كده, اللي هو الاقي مثلا ايه بكلم حد من صحابي يقول لي انا بسمع البوم كايروكي, لا لا لا لا لا, لا, لا مش قادره, خايفه والله خايفه, عشان انا عارفه ان في جرعه انتنس جدا من النكد, مش النكد, مشاعر في المطلق. هم كايروكي بيوصفوا المشاعر بشكل مفيش حاجه ايه مفيش حاجه ما غنهاش تكوني مريتي بيها. اه يعني كل انت اي حاجه هتكوني مريتي بيها هتلاقيها في القلب. يا يلا اه ما انا فاهمه ان هم الكلام بيبقى في الصميم قوي مش في الصميم عادي, فحاسه ان انا مش قادره, يعني انا لسه بحاول اتعافى من تامر عاشور. فاهم حاجه جروب ثيرابي, ليديا بتقترح نعمل جروب ثيرابي ونسمعه سوا. طب احنا يعني محتاجين ناخد اكسبشن ان احنا نعمل حلقه جروب ثيرابي نسمع البوم كايروكي كلنا ونعيط مع بعض. بس والله انا ما يرضنيش ازعلكم, بس يعني طبعا انا بقول لكم انا سامعه طراطيش كده من بعيد, مش عايزه اخش في المود, خصوصا ان هم كمان عاملين حاجه في منتهى اللذاذه انه الالبوم كله نازل في تراك واحد يعني او في فيديو واحد على يوتيوب, وفي حركات وفي ترانزيشنز, انا متابعه بس خايفه تسحل في حاجه. فبس حبيت ايه يعني ليديا تفضفض وتقول اللي في قلبها بما ان هي عيد ميلادها وكده. نرجع بقى المعلومه, انا لسه قايلها لكم كده من على الوش من شويه, ولكن لقيت لها شويه تفاصيل قلت ما فوتش التفاصيل لان التفاصيل اجمل بكتير. كنت بقول لكم انه توليت هينزل البوم النهارده الساعه 12 بالليل اسمه صديق البرنامج, وابديت اعجابي جدا باسم الالبوم. ولكن بقى احب اقول لكم عن التراك ليست بتاعه الالبوم, عايز اقول لكم ما هي اغاني الالبوم. طيب اول اغنيه في الالبوم اغنيه صديق البرنامج, ومكتوب بين قوسين ان دي فاصل, يعني دي فاصل مش اغنيه از تراك مستقل بذاته, هي يعني الالبوم ده عامه مربوط ببعض كده بطريقه ما, ففي كذا فاصل, في الاول صديق البرنامج وفي النص فاصل تاني وفي بعد كده برضو فاصل تالت في اخر الالبوم. فاول حاجه صديق البرنامج وهي فاصل, بعدين تاني تراك من غير كلام, مش التراك من غير كلام ان هو بيغنيش, لا هي الاغنيه اسمها من غير كلام. تالت تراك انت حبيبي, رابع تراك جريئه قوي اللي هي الترندنج اساسا بقالها اسبوعين ثلاثه لو زهقانة كلميني ماشي, دي التراك رقم 4. تراك رقم 5 هنعيش مع اليانا, دوتو مع اليانا. تراك رقم 6 صديقة البرنامج بقى, ما هو في الاول كان بدأ بصديقة البرنامج, دي صديقة البرنامج وده برضو فاصل. بعد كده التراك اللي بعده حقك عليا او حقك عليا هنكتشف, بعدين التراك اللي بعده ولا عاش ولا كان, التراك اللي بعده اسمه الموج عالي قوي وده برضو فاصل, واخيرا تراك قبطان. انا اسامي الاغاني مع ترتيبها مع الفواصل دي خلتني مش عايزة ينزل 12, عايزة ينزل 12 الظهر, يعني هل ينفع توليت ما يخليش الالبوم توليت كده وينزله الساعة 12 وينزله 12 الظهر؟ متحمسة له جدا, اعتقد متحمسين كلنا لان توليت كمان مؤخرا مفرحنا ومفرفشنا وحطتنا في مود حلو, فيعني انا حاطة امال كبيرة قوي يعني انه ان شاء الله باذن الله يفرفشنا برضو في الالبوم. الاغنية دي طلبت من حسام عادل على رقم الاس ام اس, وبيقول ان الاغنية دي بتفرفشه جدا وبتحطه في مود حلو جدا, وهو ده المطلوب في حلقة النهاردة. عايزين فرفشة, عايزين اغاني بتبسطكم جدا جدا جدا, ابعتولي على 92 مية.

لا اتفق جدا، الاغنيه بتفرفش فعلا، انا عامه بحبها جدا، بس دلوقتي بقى بما ان احنا يعني بنركز ان الاغاني بتفرفش قد ايه، فلا بتفرفش جدا يا حسام، اتفق معاك جدا. في بقى رقم اخره 363 بيقول كده: ظلم يا سلمى، انا كنت عايز ليله من عمري وبعت قبل البرنامج كده بقى عايز اسمع محمد يحيى وده مين؟ مصطفى الضوي. صباح الفل يا مصطفى. والله العظيم انا ما جاتليش المسج، لو كانت جاتلي كنت قريتها وكنت لعبت الاغنيه، لان اصلا اغنيه ليله من عمري خطيره ولذيذه واكيد بتحطنا في مود حلو ومفيش كلام يعني، بس انت واضح ان انت بعت المسج قبل البرنامج بزياده فما سمعتش عندي اساسا، راحت بقى عند باسم وساره، فاهم قصدي؟ بس يعني ممكن العبها لك الساعه الجايه، هحاول العبها لك الساعه الجايه. في عمر سعودي بيقول اسمها هقول لك ايه، الكيبورد بيعدل الكلام لوحده، سوري. ولا يهمك يا عمر، عامه هي دي الاغنيه اللي انا كنت بقول عليها ان انا بحبها قوي، ومن اكتر الاغاني اللي بحسها بجد طاقتها حلوه وفرفوشه ولذيذه ومزيكتها روشه ولحنها روش. اعتقد الحان عمرو مصطفى، عايز اتاكد من المعلومه دي، انا يعني في حاجه في مخي بتقولي ان هي الحان عمرو مصطفى، هتاكد واقول لكم لان الاغنيه بجد حلوه قوي. في كمان رقم اخره 037 بيقول يا صباح الفل عليك يا سلومه، عايز اسمع ليله ورا ليله عشان ما لحقتش اسمعها امبارح، وكملي الروقان بقى يا قمر. عينيا، ما هي دي برضو معانا في الروقان خلي بالك، واغنيه لذيذه جدا جدا. طيب تعالوا نسمع هقول لك ايه لمصطفى قمر، وزي ما انتم سامعين كده النهارده طاقه حلوه، طاقه ايجابيه، طاقه جميله، طاقه اميزنج، طاقه بيوتيفول، فعايزين اغاني حلوه تحطنا في مود حلو، اغنيه تكون بتحطك انت شخصيا في مود حلو، فبالتالي لما احنا نلعبها تحطنا كلنا مع بعض في مود حلو.

مش معقول جماعة، قولولي اميزنج، قولولي اميزنج بيوتيفول، عشان ذاكرتي طلعت قوية الحمد لله، وطلعت فعلا الاغنية من الحان عمرو مصطفى زي ما قلتلكوا. اغنية هقولك ايه اللي كنا بنسمعها لمصطفى قمر، الاغنية دي من ألبوم منايا، وكانت في فيلم قلب جريء. لو فاكرين الكليب بتاعها، الكليب بتاعها كان ايقوني، لان الحتة اللي هي بتاعت السقفة اللي في النص دي، كان الكادر وقتها بيبقى جاي كده من الارض، وهما كان مصطفى قمر ولقاء الخميسي ومعهم بقى ناس كتير كده كانوا بيرقصوا رقصة معينة. فأنا دايما لما بسمع الأغنية بفتكر الفيديو كليب بتاعها كان من أحداث الفيلم، فكان لذيذ قوي. الأغنية حلوة والمزيكا حلوة والفايبس حلوة والرقصة حلوة وكل حاجة، وبحب الفيلم ده عامة. وبالمناسبة الأغنية من كلمات رضا زايد، وزي ما قلت لكم الحان عمرو مصطفى، وتوزيع مين بقى؟ الكب وحميد الشاعري. فقلت برضه اقول لكم شويه معلومات كده ايه في النص. طيب في رقم اخره 386 بتقول انا مي، صباح الفل على ملكه الترتر واحلى واحده في الدنيا حبيبه قلبي يا ميوي، تقول احلى برنامج بسمعه في العالم، في كل العالم وفي العالم كله، مش معقول يا ميوي. وبعدين بتقول ويا ريت تسمعني اغنيه محكمه ودخلنا على المفرمه. هنا بقى دخلنا على المفرمه فعلا. ليه بقى؟ لان الاغنيه دي كل مره بتطلبيها مي، كل مره بقول لك انها مش موجوده والله، فممكن تطلبي حاجه تانية. في برضو رقم اخر 686 بيقول في اغنيه لحميد الشاعري اسمها تيجي نفرفش، بجد في منتهى اللذاذه، لو عايزين فرفشه شغليها يا سلمى. حاضر عينيا، هشوفها بجد، لو موجوده هلعبها على طول. في بقى رقم اخره 037 بعد بقى كومبو من الاغاني، 3 4 اغاني كده، فعينيا برضه هشغلهم. ولكن في أغنية طلبت قبلهم على رقم الأسم أسوأ، هي أغنية ليلة ورا ليلة، فإحنا ماشيين بالترتيب، فتعالوا نسمعها الأول وبعدين نشوف بقى مين طالب إيه تاني.

0: طيب احنا عارفين طبعا انه الاسبوع ده من اوله كده كان فيه ارتفاع في درجات الحراره وكانت ذروته لحد والاثنين، وبعدين الجو من امبارح بدا يبقى لطيف، فقلت اطمنكم برضو على الجو النهارده واليومين الجايين كده. مبدئيا النهارده درجه الحراره العظمى في القاهره 36، المحسوسه هتبقى اعلى بشويه هتبقى 38، والوجه البحري العظمى 35 والصغرى 37. برضو اللذيذ بقى اليومين دول انه بيبقى فيه تحديدا بالليل رياح كده لذيذه لطيفه، فبتلطف الجو قوي بالليل، بيبقى فيه نسمة هواء جميلة. وبالنسبة للأيام اللي جاية حيبقى فيه انخفاض في درجات الحرارة عن النهاردة، بس يعني هتلاقي إيه بكرة هتقل درجة، بعده هتقل درجة كمان عن بكرة اللي هو يعني درجتين عن دلوقتي، والدنيا تبدأ تهدى بقى الأسبوع اللي جاي. لكن الأرقام العالية قوي اللي كانت حاصلة اللي هي أواخر التلاتينات دي وكده مش موجودة خالص في الأسبوع القادم. فالأسبوع ده كله هيبقى من بنتكلم مثلا إيه أعلى حاجة فيه هتبقى 35، وبنتكلم إن في أيام هتبقى 33 وكده، فالجو هيبقى لذيذ جدا.
1: ايه رايك تستحمى ولو مره واحده في اليوم؟ الريحه يا معلم،
2: الريحه الفظيعه دي
1: مش هيبقى انت والحر؟

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
2: عاش، فاضلك وان لاست راوند.
1: وحشتوني من اول امبارح. يوم طويل ومرهق بس انجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وانجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: برنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب عايز اسلم على رقم اخره 037 بيقول حيث الفرفشه او حيث الفرفشه ان كان ممكن نلعب الغزاله رايقه بطل احمد سعد بالراحه يا شيخ البهاء سلطان. التريو هايل الصراحه، التلات اغاني افرفش من بعض، لعبنا منهم بالراحه يا شيخه. هلعب الاغنيتين التانيين ولكن هلعبهم الساعه اللي جايه. ليه بقى؟ علشان في اغنيه طويله هلعبها دلوقتي عشان برضو حد طلبها بعد كده. وبعدين نفس الرقم اللي اخره 037 بيقول كفايه صوتك من غير اغاني، والله بجد مش مجامله، صوتك وضحكتك الروقان كله احلى صباح عليكي. نهار ابيض على اللذاذة، الف صباح وتحيه. مش عارفه ليه جت كده، ليه الف وصباح وتحيه بس، ماشي. جت في دماغي اغنيه عمرو دياب بس لازقه في دماغي شويه. طيب في عمرو يعقوب بقى بيقول صباح الخير يا سلمى، عايز اغنيه صياد للكينج، بتبسطني مزيكتها جدا. الاغنيه عامه لذيذه وبتبسط جدا جدا، فدي اللي هنسمعها. عشان كده قلت لكم الاغنيه طويله شويه عشان بس الحق العبها لكم قبل راس الساعه. في طارق عباس بيقول اسطوره الصباح والفرفشه اسطوره الصباح والفرفشه وملكه كل المواسم سلمى قاسم، صباحك اميزنج وبيوتي كالعادة، سمعينا نانسي عجرم يا طبطب أو أو نص. صباح الفل يا طارق وصباح الجمال وسانكيو على المسج الأميزنج دي. ولكن يعني مش عايزة حبيتك، بس هي الأغنيتين مش موجودين لأن هم كانوا في نفس الوقت فهم مش موجودين، فممكن تطلب حاجة تانية لنانسي. نانسي ليها أغاني فرفوشة كتير جدا جدا على فكرة، ففكر تاني كده وبعتلي. في محمد كمال بيقول صباح الخير، قبل ما تشغلي حاجة المنير عايز أغنية انتي فرحي بمناسبة الأغنية اللي بتفرح. طب محمد انا حاسه ان انا يا ريتني ما قريت المسج دلوقتي، عشان هو بيقول قبل ما تشغلي حاجه المنير. انت حد قال لك حاجه؟ يعني انا ما كنتش مبلغاكو ان في حد طلب اغنيه المنير. فاستاذنك يا محمد يا كمال معلش، عشان ايه الموضوع عندنا باسبقيه الحضور. فيعني هلعب اغنيه صياد معلش، والساعه الجايه هلعب لك الاغنيه اللي انت عايزها والله. في كمان رقم اخره 017 بيقول صباح الفل يا سلومه، جاي في دماغي اسمع اي حاجه لامال ماهر. ده شيء لذيذ جدا، ولكن لازم نبقى حريصين في هذا الاختيار، لانه انا كل الاغاني اللي جت في دماغي دلوقتي لامال ماهر حزينه، فعايزين نفكر بقى في اغنيه فرفوشه لامال ماهر عشان ايه طليق على المود اللذيذ اللي احنا عاملينه ده. طيب ان كيس يعني ما تعرفوش ايه اللي بيحصل، احنا النهارده قررنا او انا قررت، ما حد مش احنا، انا لوحدي قررت وانتوا وافقتوني، لانه حاجه جميله يعني ان احنا نفرح، ما حدش هيكره الفرحه يعني. فاقترحت عليكم انه ما تيجي نلعب اغاني بتفرفشكم، يعني كل حد يفكر كده ايه الاغنيه اللي بتفرفشه، الاغنيه بتحطه في مود حلو جدا بيتبسط قوي لما بيسمعها، ويبعتها لي على 92 100، فنبسط بعض بقى كلنا ونسمع اغاني جميله. ففي اغاني لذيذه جدا جدا بتطلب، فعايزه بقى نكمل على نفس النظام ده الساعه الجايه. فيلا انطلقوا على 92 100، قولوا لي الاغاني اللي

0: طيب تعالوا بقى نشوف مين عايز ايه على رقم الاس ام اس. في عندنا شوشتة بتقول بونجور سلمى حبيبتي، انتي عرفتي ان فزورة اسحب انرجي النهاردة كانت على اسمك، من احب الاغاني ليا انتي لعبتي امبارح راجعيني يا هوا، كمان احب جدا ساعات بشتاق لفوقش وبنت الايه، وسلم لي على عينيك عامر منيب. اولا صباح الفل يا شوشتة، ثانيا عرفت طبعا انا كل تسريبات اسحب انرجي معايا، خلي بالك انا ما بسمعش طبعا الصبح بدري مش موجودة هنا، بس بعرف كل حاجة فعرفت طبعا الفزورة. وبالنسبة للأغاني ساعات بشتاق جميلة، ولكن يعني فيها حتة شجن معينة، حتة فهمة، فبرضو مش أكتر حاجة بتفرفش الجميع. بس بنت لقيه طبعا لو قصدك تامر حسني طبعا، وسلم لي على عينيك دي اللي هي جيت على بالي صح. في كمان بتقول وبحب الناس الرايقة ومكسرات يو، اللستة طويلة. طب دي حاجة حلوة يعني، ربنا يكتر من اللستات اللذيذة بتاعت الأغاني الحلوة اللي بتفرفش كده. في طارق خليل بيقول صباح الورد يا سلمى، ممكن نسمع وبيقولوا لي ليه بحبك ليه، هو كاتب بحبك بالهي بجد مش بيهزر يعني. بيقولوا لي ليه بحبك ليه بتاعت مين، بتاعت مين بيقولوا لي بحبك ليه؟ مش حمائي، لا مش حمائي. بتسألوني ليه، مش بيقولوا لي ليه بحبك ليه. انا عايزة هعمل حاجات منتل واوصل لها. ايه دي مصطفى قمر بيقولوا لي ليه بحبك ليه؟ لا برضو أرجوك جاوبني ما تسيبنيش كده. في بيسو بتقول صباح الورد يا ملكة انرجي، عايزة أغنية أمال ماهر حبيتك فرفوشة وحلوة. أوكي هدور عليها يا بيسو، صباح الفل. طيب طبعا في أغاني كتير حلوة قوي مطلوبة، وفي كذا حد طالب مكسرات بالمناسبة، شوشتة وفي رقم آخره 720، ولكن في حد طالب بطة من الساعة الأولى، فتصفوا مع بعض بقى على رقم الاس ام اس، استقروا شوفوا نلعب بطة ولا مكسرات. وإيه جنى دياب وبيقولوا لي بحبك ليه، عشان كده كتبها بحبك يعني عشان جنى دياب. طيب على ذكر جنى دياب هنلعب اغنيه لعمرو دياب. ماشي عشان والله لا ما بهزرش، استني بس اديني فرصه اشرح لك يا جماعه. انا عايزه اسلم على حسكه صديقي عشان بيسمعني دلوقتي وطالب الاغنيه دي، فطبعا اولا ما ينفعش حسكه يطلب حاجه ومن سمعه لهوش، ماشي عشان هو ما بيسمعنيش على طول. ثانيا جيت لك، انتوا عارفين الاغنيه دي مكانها عامل ازاي في قلبي، بحبها قوي، واعتقد دي من الاغاني اللي مفيش خلاف عليها في البوم عمرو دياب الجديد. ثالثا هي حصريا على انرجي، يعني لو حاولتوا تسمعوا في اي راديو ده مش هتلاقوا، فليه بقى ليه ما نلعبهاش؟ ايه المبرر؟ مفيش اي مبرر صح ولا ايه؟
1: حصريا على انرجي الهضبه عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزك.

0: هو ايه الحلاوه دي؟ هو ايه الحلاوه؟ كل مره بسمع الاغنيه دي وبعليها بحس كاني اول مره بسمعها وبتبسط بيها من الاول، فاهمين حاجه؟ المهم يعني يا شباب دلوقتي انا عايزه اكلمكم في حاجه، وانا بجد عايزه اوجه تحيه كبيره قوي لدنيا الكونتنت اللي معانا اللي مدلعانا انا وباسم وساره معانا في اسحب انرجي وشفت الصبح. ليه بقى؟ لان هي بتبرسونالايز الاشياء علينا، وانا احب كده قوي. عارفين انتوا بترضلنا حته ايجو معينه كده جوانا، فاهمين حاجه؟ ليه بقى؟ لان هي حاطه لي توبيك حلو قوي عايزه اتكلم معاكم فيه دلوقتي، وفي بقى دراسات وفي العلماء بيقولوا ايه في الموضوع ده وكده، ولكن هي مديه مثال بيانا وساره المنذر. ليه بقى؟ بتقول لك ايه بقى؟ بتقول لك او بيقولوا لك، بنقول لك، هنقول لك، هقول لك انا دلوقتي ان انا اسالكم سؤال كده. اكيد كل واحد فينا يعرف حد كده بيبقى عنده لازمه معينه في الكلام بيكررها كتير. زي مين بقى؟ اديكم امثله. عندكم مثلا ساره المنذر هتلاقوها دايما بتقول ايه؟ تحفه في الجمال. عندكم سلمى قاسم بتقول ايه؟ واو اميزنج بيوتيفول. ماشي، بدي الامثله بجد اللي الدنيا حطها. او مثلا ايه ناس تانية بقى عادي غير سلمى قاسم وساره المنذر يقول لك ايه؟ مثلا يقول لك بص بقى يعني بصراحه فاهم، فهمني، فاهم حاجه، في الحاجات دي او اي كلمه عامه بتلاقي ان الناس بتكررها في اخر كل جمله. والغريب بقى ان صاحبها غالبا مش بيكون واخد باله انه بيقولها كل شويه، او مش قاصد ان هو يقولها كل شويه، هي بتبدا ان هي تطلع بشكل اوتوماتيك كده وهي مش مقصوده يعني. طيب بيقول لك بقى يا ترى ده بيحصل ليه؟ في علم اللغه وعلم النفس دي حاجه اسمها verbal habit او عاده لغويه، وهي كلمات او تعبيرات بتكررها تلقائيا كده مع الوقت من غير ما يبقى قصدك. طيب بيقول لك ايه بقى دي بتحصل ليه؟ بيقول لك ان اللازمه دي بتدي المخ فرصه يفكر وانت بتتكلم، يعني مخك بيبقى بيعمل حاجتين في نفس الوقت، بيفكر في الجمله اللي جايه وفي نفس الوقت بينطق الجمله الحاليه، وده الطبيعي اي مخ لاي انسان بيتكلم، ده التكنيك اللي بيبقى المخ شغال بيه. والله انا بقول حاجه دلوقتي وعايز الحق القط الجمله الجايه هتكون ايه. فاحيانا المخ ممكن يحتاج ثانية زيادة بس يلحق يجمع الجملة الجاية هتبقى عبارة عن ايه، فساعتها بيحصل بقى ايه؟ ملو، اللي هو ان انت تستخدم اللازمة اللي عندك اللي هي اسهل حاجة بتبقى دايما جاية على بالك فبتقولها في النص علشان مخك يلحق يجمع الكلام اللي بعد كده. ده زي ايه؟ كأنه بيخليك تكسب وقت يعني، وفي نفس الوقت من غير ما تسكت او تعطل، لانه في ناس مثلا ممكن تلاقيها وهي بتفكر في الجملة اللي بعد كده مثلا تعمل كده، عارفين اللي هو بصوا بقى يا جماعة في مثلا حاجة كده. فده ليه؟ عشان الجاب دي المخ محتاجها عشان يفكر، فبدل ما تقعد او او او يبقى عندك كلمات ومصطلحات تستخدمها في الوقت ده، ومش بتبقى انت قاصد، انت مش حاططها يعني انه عندك خمس كلمات بتبدل فيهم، لا هي بتبقى حاجة خلاص اوتوماتيكلي انت لقيتها سهلة وبسيطة وبتتكرر معاك، فخلاص مخك بيعتادها وبيفضل يكررها على طول. طيب في بقى جانب تاني من الموضوع هكلمكم عنه بعد الاد بريك والاغنية اللي جاية، ولكن لحد ما اكلمكم عن الجوانب الاخرى من الدراسات اللي بتتكلم في الموضوع ده، احب اسالكم انتوا بقى شخصيا هل عندكم لازمة في الكلام؟ ولو عندكم لازمة أحب أعرف جدا لازمات، لأن أنا بركز قوي في الحاجات دي وبتبسط لما بقفش إن حد عنده لازمة، فبحس إن أنا عايز أشوف إيه اللازمات اللي عند الناس أصلا في كلامهم. فابعتولي على 92100 لو أنتوا عندكم لازمة في كلامكم قولولي إيه هي، أو لو حد حواليكم عنده لازمة مختلفة أو مميزة جدا في الكلام برضو ابعتولي قولولي عليها على 92100 برضو.
1: بلاش تغرق نفسك برفان عود في الجو ده، إيه الكتمة دي؟ مش هيبقى أنت والحر.

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب أنا الأغاني بدأت تتراكم عليا، يعني واضح إنه الناس إيه عندها طاقة عايزة تفرفش وعايزة تتبسط، ودي حاجة جميلة يعني، ربنا يساعدنا دايما. فأنا بحاول أهو على قد ما أقدر إن أنا ألعب لكم كل الأغاني اللي بتفرفشكم وبتحطكم في مود حلو، ولو ما لحقناش نكمل كل اللي نفسكم فيه النهاردة بكرة نفرفش برضو ونحط نفسنا في مود حلو عادي، يعني ما وراناش حاجة، ما حدش إن إحنا نعكنن على بعض بكرة. فعايزة أسلم بقى على كل الناس اللي بعتها طبعا لستة أغاني، أنا مبسوطة جدا إن أنا بعرف الأغاني اللي بتبسطكم، ولكن هنلعب أغنية واحدة لكل فرد عشان ايه نلحق نرضي الجميع. طيب عايزة اسلم على مين بقى؟ نودة كانت عايزة اغنية مبسوط لمسار اجباري، عنيا يا نودة هشغلها لك، ولكن الاول هنسمع بس حاجة لأحمد سعد عشان كان في جدل في الموضوع ده انه مكسرات ولا بطة، وانا في الظروف اللي زي دي بختار عمياني، يعني انتوا عارفين النظام، بحط الاغنيتين تحت بعض وابص الناحية التانية ودبل كليك ونشوف بقى الكلام على ايه، فنشوف ايه في يوم اللي هتشتغل. بس عايزة اقرا باقي الاس ام اسز، في رقم اخره 209 بيقول صباح الورد والياسمين يا سلمى، انا عمرو ابو يويو من كرداسة وعاوز اسمع دلع عيني دلع لكاظم الساهر علشان ريناد بنتي عايزه تسمعها. صباح الفل يا عمر، انت وريناد عمرو سوري، انت وريناد ومنورين الدنيا، والله هدور لك على الاغنيه عشان اعتقد هي مش موجوده، بس انا نفسي افرفشك ونفسي افرفش ريناد والله. بيسو بتقول الاغنيه اللي بتفرفشني اي اغنيه الموسيقى بتاعتها مهيبره بتغير مودي عامه، وانا برضو بس في اجواء معينه بقى بتكمل الحاله يعني. فحلو يا بيسو، دي اسهل حاجه اتقالت لي النهارده عشان ايه مصعبياش عليا، فاي حاجه فرفوشه هتبسطك فده حلو يعني. طيب في مي بتقول هو ملي مختار الأغنية الجميلة، ده جميلة جدا جدا. بتقول هو مين اللي مختار الأغنية، مش عارفة قصدك على أنهي واحدة، ولكن كلنا بنختار. انتي كان قصدك على جيتلك، ده حسكة صديقي بنوجه له تحية تانية طالما هو فرفشك قوي كده بالأغنية، وانا الصراحة بحبها فاعتبريني مختارها انا كمان. في عمر هشوف الأغنية اللي انت طالبها يا عمر وهشوف مودها ايه، بس نطمن الأول. ابراهيم بيقول يا سلمى عايزة مسافرة بعيد لنغومة، ازاي عايزة والاسم ابراهيم السراوة، ولا انت في حد هاكر بيبعت من الموبايل كله، ولا انت مين، انتوا مين، انت مين، انتوا في حاجة؟ بس حاضر عينيا. وفي حد برضو محمد رضا طالب سيدي وصالك، فبرضو هنشوف هنلعب ايه في يوم بقى الانغام. في بيشوي عايز يسمع اي حاجة لمحمود العسيلي او دياب ياتي ياتي او احمد مكي، عينيا يا بيشوي. مانو بيقول صباح الفل صباح الجمال. فاكرين بقى من شوية كنت بقول لكم على موضوع اللازمات، فاكرين ولا لا؟ ابعتولي بقى على 92100 قولولي لو عندكم لازمة في الكلام ايه هي، او لو شفتوا حد او قابلتوا حد في حياتكم عنده لازمة غريبة كده بيقولها دايما في كلامه، ابعتولي برضو قولولي ما هي هذه اللازمات. دلوقتي حان موعد اغنية احمد سعد اللي مش عارفين ايه هي، فيلا نكتشف. اوكي يلا مكسرات يا جماعة.

طيب، كنا بنتكلم عن اللازمات وقلت لكم انه ليه في ناس بيبقى عندها لازمه بتستخدمها كتير في نص الكلام، وشرحت لكم المخ بيفكر ازاي او بيشتغل ازاي بالظبط واحنا بنتكلم والكلام ده كله. فكنت بسالكم عن اللازمات الغريبه اللي عندكم او عند ناس قابلتوهم يعني. ففي مروه بتقول في واحده عرفها مصريه عادي بتقول مشان كده. اوكي. لو زي مشان هيك يعني بتاع فاهمه، فهي مصرية بس تقول مشان مش عشان. اوكي، ما هي دي ممكن بتعتبرش لازمة، هي يعني حاجة ممكن تكون خاصة بيها بس هي مش بتحشي بيها ما بين الكلام. هي اللازمة فكرتها ان هي كلمة بتتكرر كتير علشان تملى بيها، يعني تملى بيها الفراغ اللي بيحصل وانت مخك لسه بيجمع ايه الجملة الجاية اللي هتقولها. فمشان كده دي ما تعتبرش لازمة، تعتبر يعني لازمة في كلامها مش لازمة اللي هي بنملى بيها. فاهمين حاجة؟ في مين تاني؟ رقم اخره 037 بيقول كان عندي مدرس انجليش زمان كان عنده لازمة بيقول نهوت عندي، قصده بيها هنا عندي، بس كان بيقولها كتير جدا. نهوت عندي، انا قريتها صح يعني؟ انا ما سمعتهاش. انا عارفه مثلا اللي هو ايه، في ناس بدل ما تقول هنا هو بتقول هنا هو، هنا هوت، ده مفهوم. لكن نهوت دي جديده، اول مره اسمع. في عمرو يعقوب بيقول اغنيه وائل جسار كمان يا سلمى قولي بعد حبك ايه يا غالي غير جراح وقافو احتمالي. بص يا عمرو يعقوب، والله نفسي العبها لك ولكن في جراح في الموضوع وكده، فده بره المود. فيعني حاول تيجي معانا جوه المود بقى بعد اذنك. طيب، عايز ارجع بقى اكمل كلامي عن الدراسات اللي ليها علاقه بموضوع اللازمات، ولكن برضو في اغاني كتير مطلوبه، فنعمل حاجه لذيذه قوي، نلعب اغنيه ونيجي بقى ايه احكي لكم بقى الموضوع.

طيب الدراسات بقى بتقول ايه تاني على موضوع اللزمات ده؟ بتقولك انه ساعات احنا لما بيبقى في ناس قريبين مننا بنقلدهم من غير ما نحس. بيقولك انه علماء النفس لقوا اننا احيانا بنلقط كلمات او تعبيرات من اصحابنا او اهلنا او زملائنا في الشغل او حتى من شخصيات بنشوفها كتير على سوشيال ميديا او على التلفزيون، ومع الوقت بنبدأ نستخدمها وكأنها جزء من كلامنا. وده انا اتفق معاه جدا، لانه هحكي لكم حاجات يعني عندنا قوي جوه انرجي كده محدش يعرفها. مثلا وائل منصور وساره المنذر صحاب من زمان جدا، ففي لزمات معينه هما الاثنين بيستخدموها، فاحنا بنبقى دايما مش عارفين هي دي بدات عند مين فيهم، يعني مين اللي اخترع اللزمه دي ومين اللي خدها منه. فبيبقى في خناقات بقى من النوعيه دي، اللي هو ساره لا دي لزمتي على فكره، وائل انا اللي قايلها، لا على فكره انا قايلها قبلك، ويقعدوا يتخانقوا، وفي الاخر الاجابه عند المجهول، يعني محدش عارف اللزمه دي جت منين. احنا نفسنا هتلاقي مثلا سارة على طول بتقول تحفة في الجمال، أنا أحيانا في بعض المواقف بلاقي نفسي بقول تحفة في الجمال وبعدين أحس إيه ده دي مش بتاعتي، فأقوم قايلة لكم بعدها على رأي سارة المنذر. فاهمين حاجة؟ بنلقط غصب عننا. سارة هتلاقيها بتقول واو وبتقولي أميزنج وبيوتيفول وبتقول كل الحاجات دي معانا برضو، بس في الآخر خلاص دي عارفين كل واحد عنده كوبي رايتس بتاعت حاجته يعني. فده بيحصل جدا جدا، وساعات بقى بتلقط مثلا إفيه من فيلم حاجة معينة اتقالت بطريقة معينة أو كده. برضو في فترة كده معرفش تبقوا مجمعين ده ولا لأ، الفترة بتاعت انتشار الراب في مصر كان في انترفيوز كتير بقى بتتعمل مع الرابرز وكده، فهتلاقوا انه في فترة كان تلات تربع الرابرز بيقولوا فاهمين قصدي او فاهم قصدي او فاهم. يعني تحس اللي هو مش عارفين، يعني تيجي مثلا تفكر فاهم دي هتحس ان هي جاية من عند ابي يوسف، ان هو طول بيقول فاهم فاهم كده. وبعدين هتلاقي ويجز كان في فترة بيقول فاهم قصدي، وبعدين تيجي بقى تشوف انترفيوز الرابرز تانية هتلاقي في فاهم وفاهم قصدي كتير، فما تبقاش عارف مين خدها من مين وهكذا. يعني الموضوع بينتقل، بيبقى زي العدوى كده بينتقل من شخص لشخص يعني، ممكن بتعرفش توصل هي بدأت منين. طيب بيقول لك برضو من الحاجات اللي العلم بيوضح لنا انه في ناس ممكن تتساءل، طب يا جماعة هو ده خطر؟ هو انا لو عندي لازمة في كلامي هل دي حاجة وحشة مثلا؟ بيقول لك لا خالص، هي مش حاجة وحشة طالما هي مش بتعطل التواصل تمام، ولكن لو الكلمة بقت بتتكرر بشكل مبالغ فيه ممكن تشتت ساعتها اللي بيسمعك او تخلي رسالتك اقل وضوحا، ما توصلش كفاية. وده اللي انا مثلا شفت ان هو كان بيحصل مع بعض الرابرز، انه انت خلاص غصب عنك انت قاعد مركز ان هم كل جملة بيقول فاهم قصدي فاهم قصدي، فانت خلاص بتسيب المحتوى بقى اللي هم بيتكلموا فيه وتقعد تركز انه هيقول فاهم قصدي كم مرة، فاهمين قصدي. ده هتلاقوه بيحصل بقى، فبيقول ايه ده بيتكلم عننا. بيقولوا عشان كده مذيعين ومتحدثين ومقدمي برامج كتير بيدربوا نفسهم على تقليل اللزمات اثناء الكلام. دي هنا بقى محتاجة وقفة. دي انا يا جماعه عندي لزمات الحقوني، لو عندي لزمات كتير قوي غير طبعا واو اميزنج بيوتيفول عشان دي لزمات يعني مخترعاها وعايزه ان هي تفضل موجوده عادي، بس هل عندي لزمات معينه في نص الكلام ممكن تشتتكم او حاجه؟ واجهوني بالحقيقه لو ده موجود، قولوا لي عشان اشتغل على نفسي. طيب بيقول لك بقى كمان في معلومات مدهشه، بيقول لك في بعض الدراسات لما الباحثين سجلوا لناس كده وهما بيتكلموا وبعدين خلوهم يسمعوا التسجيلات دي، كتير منهم اتفاجئوا ان هما كرروا كلمه كتير، وتفاجئوا ان هم كرروها كتير قوي وهم كل ده في نعيم الجهل، هم مش عارفين اصلا ان هم عندهم لازمه وما اكتشفوش ده غير لما سمعوا نفسهم وهم بيتكلموا. فبيقول لك بقى انه ده عادي جدا، يعني هتلاقي فيه كلام كتير بيتقال حواليك لزمات وكده، فطول ما هو مش بيشتتك تمام. لو بدا الموضوع يبقى بيشتتك وبيخليك مش مركز في المحتوى، تنبه الشخص صاحب هذه اللازمه تقول له لو سمحت الغي لازمتي عشان مش عارف اركز انت بتقول ايه. بس كده هي دي المعلومات اللي عندي عن موضوع اللازمات. لو حد عنده لازمة عايز يقول لي عليها يتفضل يبعت لي على 92100. لو حد سمع لازمة معينة علقت معاه فممكن يقول لي على 92100. مش عايز تتكلم في اللازمات خالص وعايز أغاني حلوة تفرفشك وتحطك في مود حلو برضو بعت لي على 92100.

0: لا ثانية واحدة، يعني بصوا أغنيتي دي وصلك بقالها كام سنة، ومن أكتر الأغاني اللي ممكن تكون سمعتها في حياتك لأنغام. أنا لسه دلوقتي واخدة بالي بقى من حاجة، أو معرفش ليه ركزت في المعنى بتاع الجملة. في حتة اللي هي بتاعت أنت النسايم اللي بيها العمر حالي، أنت يا سيدي تحس بيها ترقف بحالي. أنا أول مرة أخد بالي والله مش قصدي أقول سجع وكده، بس بجد أنا أول مرة أخد بالي من ده، أنت النسايم اللي بيها العمر حالي، يعني حالي دي اللي هو محلي، يعني حلت الفاهمين، يعني هو النسايم اللي بتحلي العمر، وفي نفس الوقت في حالي بعدها اللي هي تحس بيها تروف بحالي، حالي يعني ماي حال، فاهمين حاجة. فلسه واخده بالي بس من الحتة دي، حسيتها اللي هو ايه ده، ايه اللذاذة دي. مهم يعني اكيد مش يعني مش عارفة هل دي معلومة جديدة بالنسبة لهم ولا اكيد واخدين بالكم منها من زمان برضه. طيب في مين بقى بيقول ايه رقم اخر 720؟ والله كان نفسي العب لك خبر عاجل، ولكن سمعنا اغنية لأحمد سعد خلاص. مصطفى الضوي بيقول انت يا سلمى بتقولي فاهمين قصدي، بقولها بس مش بقولها كتير، يعني مش لدرجة ان هي تبقى لازمة، فاهم قصدي؟ لا دلوقتي بقولها زور والله، بس هي ساعات بقولها بس مش دايما، مش دايما، ما تتهمنيش اتهامات مش حقيقية. مانو بيقول ممكن اسمع بوليف، ما بقاش عندي ثقة في حد. في ايه؟ في ليه؟ ليه يا مانو؟ انت مش معانا من اول حلقة ولا ايه؟ عمال اقول النهاردة فرفشة، النهاردة فرفشة، فنوصل لدرجة انه ما بقاش عندي ثقة في حد؟ لا يعني بكرة بقى، بكرة نشوف الموضوع ده، فاهم؟ في رقم اخره 856 بيقول في وسط كل الكلام لازم اقول انت فاهم؟ فاهمة يا سلمى؟ فاهمك والله، فاهمة جدا. دي موجودة كتير قوي، دي سمعتها كتير جدا، لو انت فاهم، فاهم قصدي، فاهمني كده الحاجات دي. في رقم اخره 673 بيقول وائل منصور طول الوقت بيقول وا وا وا الى اخره. حنان، ايوه يا حنان صح، برافو برافو، ايوه دي لازمة وائل فعلا، واللي هو تحسي اللي هو ايه، عشان بدل ما يقعد بقى يرغي ويقعد يقول وا وا وا الى اخره، صح دي لازمة وائل ومفيش حد بيقولها غير وائل. في رقم اخره 886 بيقول واحد صاحبي سافر السعودية اسبوع ورجع عنده لازمة كل كلمة يقول ابشر. جاها كلمة ابشر دي بحبها جدا، ليه بقى؟ لان انا بحس انه السعوديين بيستخدموها في سياق غير السياق بتاعها الحقيقي، يعني هي مفروض ابشر دي ان انت تبشر بحاجة كويسة، فانت ساعات ممكن يبقى عندك مشكلة فحد في السعودية يقولك ابشر، طب ايوه ما انا عايز احل المشكلة برضو. ايوه فين حل المشكلة؟ يعني انا فاكرة حضرت ستاند اب كوميدي قريب، كان حد بيحكي يعني عن سفريات السعودية وكده، كان عندهم حفلات في السعودية، فكان بيقول ان هو كان عنده مشكلة، هو في الاوتيل في حاجة بايظة، فبيتصل بالهاوس كيبنج او بالفرونت داسك يعني بالريسبشن، فحد بيرد عليه يقول له مثلا انا عندي مشكلة والله في كذا كذا عندي بايظ في الاوضة، يقول له ابشر، ف ماشي ابشر يعني في حد جه، فبعدين بحس مشكله ما اتحلتش الكلام، يقول له ابشر، هو مش فاهم ابشر بيه، قول لي طب اي حاجه، قول لي معلومه، يقول لي ابشر في حد جاي يصلح التكييف مثلا، قول لي ابشر في حاجه هتحصل، بس هما بيقولوها ابشر كبس كده، اللي هو زي مثلا احنا ساعات لما بنقول ان شاء الله في غير سياقها، اللي هو انت ساعات بتقول ان شاء الله اللي هو عشان ايه تقفل كلام كده وتمام، فهي برضو في ساعات ابشر بتستخدم نفس الاستخدام، بس هي كلمه لذيذه يعني، حلو ان انت تقول لحد ابشر يعني حلو، فاهم؟ في رقم اخره 373 بيقول لازمة حرف الواو في اي كلام زي وانا جاي وانا شغال، وانا ماشي، فاهم انا اللفه دي بحس يعني بتتعبوا نفسكم يا جماعه، قلتوا انا وانا ماشي وخلاص ماشي، مش وانا ماشي، فليه اللفه؟ في عمرو ابو يويو بيقول فين اغنيه دلع عيني دلع عشان رينادا عايزه تنزل من العربيه عشان انت لسه ما شغلتهاش، والله للاسف ما لقيتهاش يا عمرو، فممكن تخليها تختار حاجه تانية بعد اذنك. في رقم اخره 720 بيقرر بيقول اختمي ببحريه، هقعد نختم ببحريه ما نختمش بيها ليه؟ في عمر بيقول خلصت الحلقه يا سلمى وكالعاده خرجنا بواو اميزنج وبيوتيفول في العقل الباطن، بس بجد شكرا لانك بتختمي يومنا بطاقه حلوه زيك، ولو ان تكرار الكلمات دي بدا يعرضنا لخطر الهلوسه السمعيه. جماعه هو في حاجه انتوا بتطردوني من البرنامج ولا ايه؟ هو انا ليه جاي لي 2 SMS ورا بعض اللي هو خلاص قفلي وروحي بقى، يعني اختمي ببحريه بقى وخلصينا، وعمر اللي هو خلصت الحلقه، لا ما خلصتش على فكره، والله ما خلصتش، ايه رايكم بقى ما خلصتش؟ مش ما خلصتش ومش هتخلص دلوقتي.
1: سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق، حبني من بعيد يا اخي.
2: احب سبوس الشباب لبعض،
1: مش هيبقى انت والحر.

كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اسمه صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

هاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. البرنامج اللي جاي في التمانيات مع محمد طارق أضاء.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم، البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
3: طيب انا بما اني كنت بواجه نفسي معاكم موضوع اللازمات ده، وكنت بجد براجع نفسي بشوف هل انا عندي لازمه في الكلام ولا لا، ففي حاجه افتكرتها بقولها كتير بس مش من باب اللازمه، هي يعني ليها سياقها هشرح لكم. ساعات بقول لما باجي مثلا اقول لكم ايه دلوقتي، اقول لكم التفاصيل، اصل التفاصيل اجمل بكتير. فانا بقول الجمله دي لكذا سبب. اولا هي ما اعرفش قلتها مرتين وحسيت ان هي عجبتني فقررت ان انا اقولها كتير عادي، دي حاجه. تاني حاجه ان هي بجد التفاصيل اجمل بكتير فعلا، انا شخص بيحب التفاصيل فانا مقتنعه بالفعل بالجمله دي. ثالثا ان هي طبعا كانت اغنيه ترندنج جدا وكده، فهتبقى ايه هتشد ودن اي حد يسمع، فبقيت بقولها من باب اللي هو والله عايزين تاخدوها كافيه تضحكوا، عايزين تاخدوها كجمله خبريه انه فعلا التفاصيل اجمل بكتير، اوكي عايزين تفتكروا الاغنيه وتدندنوا معاها يعني تمام، مش هتخسر اعتقد يعني. برضو افتكرت طبعا ساره المنذر لما بتقول على اي حاجه نظام، هي دي لزقت فينا كلنا تقريبا، انا بقيت برضو ساعات بقولها وبعدين بنتبه اللي هو ايه بقى في ايه، كانت بادئه عندها بقى من نظام كهارب، فانتوا طالعين بقى كل حاجه نظام، في نظام اغاني، في نظام حلقه، في نظام برنامج، في نظام ختام دلوقتي هيحصل لانه الحلقه خلصت وكده، وانتوا طبعا يعني عمر والرقم الاخر 720 انتوا عايزين تمشوني بقى لكم 10 دقائق بس انا ما مشيتش برضه. طيب لا همشي خلاص بجد والله، همشي علشان الحلقه خلصت والساعه قربت على 12، عارفين سندريلا يا خبر الساعه 12 ده هيحصل كمان شويه، فلازم خلاص امشي عشان الحسن معاكم بحريه قبل ما الساعه تيجي 12 وراس الساعه تيجي ومحمد طارق قضى في الثمانية تبقى معاكم من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على انرجي 92.1 اكيد مزيكا لعبتها. طيب كنت معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1 مزيكا لعبتها تاني برضو، وهنتقابل بكرة اكيد في نفس الميعاد تاني. يلا بصوا بقى بحرية، اسمعوا باقي برامج انرجي على مدار اليوم، وباي باي.

0: دلوقتي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
1: يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضاء في الثمانيات على انرجي، لعبتها والرياضه كمان لعبه انرجي. النهارده هنتكلم تفاصيل كتير، واكيد ابرزها محمد صلاح الى الدوري التركي الى ترابزون سبورت مقابل 17 مليون يورو. هنتكلم في حوارات وتفاصيل كتير ولكن بعد الاغنيه.

العالم كله من امبارح عمال يقول ايه اللي جاب الاهرامات جنب البحر، فاكرين فيلم عوكل وايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ هو نفس الموضوع على طول، ايه اللي جاب الاهرامات جنب البحر؟ ترابزون ستور نزل كده، ترابزون سبورت نزل على طول تيزر كده، اهرامات في تركيا جنب البحر، والناس كلها قاعده تقول خلاص الصفقه تمت بعد التسريبات اللي صراحة رايح ترابزون قبل ما كان رايح بشكتاش، لا ده رايح ترابزون صراحة في ترابزون سبور رسميا الصبح تم يعني اعلان الصفقه رسميا، وصلاح في اسطنبول والصور والتيشيرت والجماهير واحتفال كبير جدا في ترابزون سبور. قبل ما نتكلم في الصفقه وفي تفاصيلها، انت اصلا كنت حاسس ان صلاح هيروح ترابزون سبور، او انت كنت مقتنع فكره ان صلاح يروح الدوري التركي؟ شايف دي انتقال كويس، مرحله كويسه لصلاح، ولا كفلوس وكانتقال وككده توافق عليها؟ تحسبوها ازاي؟ صلاح كماديا تمام ولا لا كان افضل يروح دوري تاني اقوى شويتين؟ بعض دول يعرف 92%.

0: طبعا ناس كتير بتقول ليه صلاح راح الدوري التركي، كان راح اي دوري تاني في اوروبا افضل، طب ليه الفلوس دي، طب ايه الموضوع، صلاح راح مقابل 17 مليون يورو، ثانيا واخد نسبة في التيشيرتات بتاعته، واخد نسبة في الحقوق التلفزيونية، في الاعلانات، في امور كتير، ممكن كان العقد بتاعه اكبر او في كذا دوري جاي له او كذا عرض العقد كان اكبر، ولكن التفاصيل اللي حوالين العقد كانت مش كويسة بالنسبة لصلاح، وصلاح حسبها انه موجود في اوروبا وعرض مادي كبير. نتمنى ليه التوفيق وبإذن الله تكون يعني صفقة جيدة لصلاح ويلعب بشكل اساسي ويكمل اكتر وقت ممكن.
1: جديد كارول سماحة على انرجي. يا حظي.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها Energy 92.1 المزيكا لعبتها Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق انا خلقي ضيق جاهز. مش هيبقى انت والحر.

0: لسه مكملين مع حضراتكم في الثمانيات، وخلينا نروح لجزئيه مهمه جدا وتفصيله مهمه جدا داخل النادي الاهلي. الاول هبدا بالاهلي بعد كده الزمالك. النادي الاهلي كان ادى مهله لامام عاشور 48 ساعه من يوم ونص، يعني فاضل نص يوم المهله دي. المهله دي ليه؟ عشان ادوا له عقد، قالوا له السقف بتاع النادي الاهلي 30-35، ده اقصى رقم هيدفعه الاهلي دلوقتي، فده العقد بتاعك 35 مليون جنيه في السنه بس كده، لا مقابل 15 مليون جنيه اعلانات، او مش هقول اعلانات، 15 مليون جنيه طرديه عن المواسم الماضيه. الامام كان بياخد 15 في الموسم من الاخر يعني، فكده يعني ايه 10-15 طرديه مع ال 35 بس كده، تبقى 45-50. لا الاهلي قال له عشان انت امام فالزياده بتاعتك انت هتبقى 30% من نسبه الاعلانات. ممكن حد يفتكر ان دي حاجه قليله، لكن ده حاجه كبيره جدا. 30% من نسبه الاعلانات، انا ممكن اقول لك هديك 5 مليون اعلانات، 10 مليون اعلانات نسترك تمام، لكن اقول لك 30% اعلانات، انا ممكن النهارده النادي الاهلي يجي له اعلان ب 50 مليون، فال 30% مع اعلان تاني 30% هياخد رقم ضخم جدا. طبعا ربنا يكرم الجميع يعني، ولكن الامام رد، امام موافق وعايز يكون موجود في الاهلي، واسرته مرحبه يكون موجود في الاهلي، واعماله بزنس بتاعه بتاع اسرته كل حاجه في مصر، وهو عاوز يكون موجود في الاهلي من الاخر يعني، امام حابب يكون موجود في الاهلي، ولكن اتوقع هيتفاوض على نسبه الاعلانات او جزء من الاعلانات خلال الساعات القادمه. ولكن اللي انا متاكد منه ان امام خلال ساعات قليله جدا هيكون جد تعاقده مع الاهلي فيما يخص امام. طيب مصطفى شوبير هيبقى زيه زي محمد هاني؟ مصطفى شوبير هيبقى زيه زي هاني وامام. مصطفى شوبير الاهلي مش هيفرط فيه، الاهلي متمسك جدا باللاعب وهيحط له 35 مليون غير الاعلانات، حوالي تبقى 10 مليون يعني. الاهلي عاوز اللاعب لحد اخر لحظه، والاهلي بيقنع مصطفى اللي انت ما جالكش عرض مغري قوي انك تكون موجود بره، ولا ماديا ولا حتى كنادي كبير تقدر تقول انا هاخد الخطوه والتجربه في المكان ده.
1: جديد كايروكي تاتا تاتا على انرجي.

طب ده فيما يخص النادي الاهلي. في حاجه تانية، الحسين عموته النهارده عنده ماتشين وديين مع فرق في الكره المصريه، هيحسم من خلالهم بعض اللعيبه اللي هيحطها على قائمه الراحلين، هنا هيحسم ده النهارده. طيب قفشه هيمشي؟ قفشه حتى اللحظه اللي كنا بنتكلم فيها مع بعض امبارح والنهارده كل وقت، قفشه رافض الرحيل ورافض الخروج. فالحسين عموته بعد ما شاف الراجل وجربه في كذا ماتش وجربه في التدريبات، قال طيب احنا هنشوفه في معسكر اسبانيا. فقفشه معاه فرصه في معسكر اسبانيا لاثبات الذات. نخرج من الاهلي نروح لبيراميدز. هو مصطفى فتحي بيعود للاصابه من شهر ابريل، من اخر ابريل جاله كسر في الترقوه، والحمد لله بيرجع الى الملاعب مره تانية. الحمد لله على السلامه يا درش، نتمنى ليك السلامه والتوفيق وترجع تاني افضل واقوى من الاول. نجم النجوم الكره المصريه وكان موجود مع منتخب مصر، لكن الاصابه منعته بدري ان هو يكمل مشواره مع منتخب مصر من شهر 4. نتمنى ليه التوفيق ويعود سريعا خلال الموسم الحالي ويظهر بشكل قوي، يعني نتمنى يكون ظهوره قوي ومهم جدا مع بيراميدز. هو لاعب من اللعيبه اللي دايما بيكون ليه اضافه مع منتخب وحتى مع نادي بيراميدز. نطلع اغنيه ونرجع نروح بقى لنادي الزمالك، وايه موضوع بتزيرة وايه موضوع شيكو بانزا وايه التفاصيل بعد الاغنيه دي.

0: لسه مكملين معاكم في التمانيات، وخلينا نروح بقى ايه لنادي الزمالك، وهبدا معاكم تحديدا من الاخ شيكو بانزا. قبل ما نروح للقصه الطويله بتاعت بتزيرا، شيكو بانزا كان مفروض يكون وصل مصر امبارح عشان ينضم لتدريبات نادي الزمالك، ولكنه بيماطل بعض الشيء. يعني ايه اللاعب بيماطل بعض الشيء؟ يعني اللاعب اتكلم الزمالك قال لهم انا هتاخر يومين كمان علشان بظبط حاجات في التاشيره وفي الورق بتاعي والباسبور والاقامه وبعض التفاصيل الورقيه بتاعته يعني في البرتغال في لشبونه، والزمالك غضب جدا جدا جدا من اللاعب، وكان في تفاصيل ان هو طب لازم ترجع عشان في وقت، طب في مهله، بدا الزمالك يهدده ان يكون في خصومات وفي بعض الاجراءات الاداريه يعني من نادي الزمالك، واللاعب قال انا هاجي على يوم 7 أو 8. الزمالك خضبان جدا وبينتظر قدوم اللاعب في الثواني والايام القادمه. تصرف غريب جدا من شيكو بانزا، ولكن مش جديد عليه. يعني هو اللاعب تحسه كده ايه على طول بيعمل تصرفات غريبه، بيدور على اللقطه في اي وقت. طب ده شيكو بانزا، بتزيرة بقى ايه اللي حصل وتفصيلته ايه وايه الموضوع؟ لا اسحلي بقى كده واحدة واحدة عشان نحكيها بعد الاغنية دي.
1: جديد مريهان حسين على انرجي. طق طق طق.

0: لسه مكملين مع حضراتكم في التمنيات على انرجي. هنكون معاكم لحد الساعة واحدة ونجينا دلوقتي الحديث عن بتزيرة والناس كلها عمالة تقول بتزيرة مشي، بتزيرة قاعد، بتزيرة هرب، بتزيرة لأ، أصل التفاصيل في المكافأة اللي في عقد بتزيرة، أصل التفاصيل في المش عارف إيه. أحب أقول لك إن عقد بتزيرة ما فيهوش أي حاجة تقول إن هو ياخد مكافأة لو الزمالك خد أي بطولة، ده رقم واحد. رقم اثنين، إن بتزيرة مع نادي الزمالك العقد بتاعه ما فيهوش شرط جزائي، يعني اللاعب ما فيش شرط جزائي حد يجي يدفعه وياخده، لا ده مش موجود. اللاعب الحاجة الوحيدة اللي يقدر يخرج بيها من نادي الزمالك هي موافقة نادي الزمالك. طب اللي عامل مشكلة إن اللاعب جاله عرض مغري جدا من شباب أهلي دبي ب6 مليون، ممكن يزيد عن كده العرض بدايته من 6 مليون دولار، ده لنادي الزمالك وعروض مغرية جدا للاعب. واللي عمل أزمة واللي خلى الناس تبدأ تقلق إن والد اللاعب عمل متابعة، عمل فولو لأكاونت شباب أهلي دبي. الناس تقول طب ليه؟ اللي يعمل كده وما كانش عامل المتابعة دي، عملها بس خلال اليومين اللي فاتوا. ثم ان نادي اهلي شباب دبي منزل صورة كده عنده على السوشيال ميديا لخيوط عنكبوت وعنكبوت وكده، واصلا اللاعب بيحتفل بعد تسجيل الاهداف بطريقة العنكبوت او طريقة سبايدر مان. فهنا انت بتحط نفسك في حتة شائك، ومعسكر الزمالك بدأ وهو لسه ما جاش، بقى داخل في اسبوعه. فهنا اللاعب الزمالك عمل معاه ايه؟ احب اقولك بقى الجديد، الزمالك ارسل للاعب ميعاد المعسكر قبل ما يبدا على الايميل وعلى الواتساب وعلى كل الامور. الزمالك دفع فلوس اللاعب بتاعت الموسم اللي فات كلها، فلوس وكيله كلها اتدفعت. فالزمالك الخطوه اللي جايه هتكون شكوى رسميه ضد اللاعب علشان يلتزم وينتظم في التدريبات.
1: جديد أنغام على إنرجي مسافرة.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. Energy.

في تمام الثالثة عصرا ستقام قرعة دوري الموسم الجديد دوري أورا. كل التوفيق لكل الأندية, والنهاردة هنعرف مصير كل الأندية ايه, والدوري هيبدأ امتى؟ يوم 21 الجولة الأولى, 21 22 و23.

لسه مكملين معاكم. والناس امبارح اتفاجئت بلوجوهات الانديه الجديده. يعني لوجوهات الانديه الجديده يا ايه الكلام ده؟ هو غيروا اللوجوهات؟ لا، غيروا لوجوهات الانديه اللي اندمجت. يعني بتروجيت بقى اسمه منتخب السويس بتروجيت، والشرقيه امبي، دول الانديه الجديده اللي تم دمجهم، الشرقيه مع امبي ومنتخب السويس مع بتروجيت. تم الاعلان امبارح رسميا عن اللوجوهات الجديده بتاعتهم. نتمنى ليهم التوفيق بكل تاكيد.

سمي فراق سمي بعد سمي زعل سمي عناد. الوصف مهما تغير لسه في نفس الوجع نفس الشيء لسه في نفس الإحساس. قلبك وحيد قلبي وحيد احنا الاتنين الاتنين بعيد بس بنتقابل.

ام انرجي 82.1. المزيكا لعبتها.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU تعليم حديث يواكب المستقبل. مهم جداً إنك تكون إن وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الأهم إنك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكرة من النهاردة. وزي ما انرجي كان ليها سبق في استضافة نجوم بكرة من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
2: أنا يوسف وهبي، إبراهيم في مسلسل اتنين غيرنا، وعمر في مسلسل فرصة أخيرة. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة انرجي يوم الثلاث برنامج شفت الصبح.
3: أنا أحمد حسن، مروان الخاين في مسلسل اتنين غيرنا. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة انرجي يوم الأربعاء برنامج قضاء أخف من قضاء.
1: فانرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.

0: هيت في جديد. ما المزيكا لعبتها.
1: ما حبكتش يعني تكلمني وترغي وانا في اخر نص ساعة في الشغل؟ مش هيبقى انت والحر؟

0: المزيكا لعبتها
1: جديد راغب علامة على انرجي كده كده

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروحنا فيك يا عالم وكوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ما تعملش فرحك اوبن اير الصبح في عز الصيف والرطوبة وابقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى انت والحر.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

0: ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر.
1: جديد عاصي الحلاني على انرجي، سلم على الكل.

تبيبو سيلي انت بتفضل تعمل زي جيلي ما بشوفش حد انا اوريدي يا اشيله في عيني ليه عزيني انا جنب شطاني وبيه وزيني ما زملش زي اللي يزقني فكرني

0: بزنس هاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8-10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيديا.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3-4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: البرنامج اللي جاي طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: دلوقتي طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE
1: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU تعليم حديث يواكب المستقبل.
3: يا مساء الخير ومساء الفل على كل الناس اللي بتسمع Energy 92.1 المزيكا لعبتها. حلقة جديدة
4: من برنامج طالب ايه. انا منى يوسف ومعايا الاعلامي المخضرم الكبير وائل منصور.
3: بقولك ايه, خلينا صحاب.
4: ما احنا صحاب.
3: لا عشان بتحاولي تكبريني بأي طريقة.
4: عايز تتواضع معايا النهاردة, تتباسط معايا يعني.
3: اتباسط ليه بقى؟
4: ليه؟
3: علشان انت جنزي والبرنامج بيخاطب الجنزي
4: والجن ألفا.
3: والجن ألفا وقريبا ان شاء الله جن بيتا. كل الحاجات اللي انت عايز تعرفها من أخبار ليه علاقة بالدراسة وريادة الأعمال والمسابقات ويعني مثلا ممكن تقدم على مسابقات عامة علمية وأدبية وحاجات تانية كتير جدا. وفي نفس الوقت عندنا في البرنامج بنستضيف ناس ملهمة, ومش ناس أي ناس, لأ ناس شبهك وللناس اللي بيسمعنا الطلاب يعني يكونوا طلاب ملهمين, إما رواد أعمال إما فازوا في في مسابقات وإلى آخره. فمين عندنا النهاردة؟
4: معانا النهاردة طالب شغوف. شفت شغوف دي؟
3: حلوة
4: عجبتك؟ معانا عبد الرحمن صبري, طالب بجامعة الدلتا التكنولوجية والفائز بالمركز الأول في فعاليات The Chimney Talks بمكتبة الإسكندرية. ازيك عبد الرحمن, عامل إيه؟
3: الحوار ده يا عبد الرحمن, ثانية واحدة علشان المايك مش شغال.
4: لا في حاجة بقى,
3: هو في دعوت لفني وراجعين تاني. احنا اسفين جدا بجد. الواحد يعني بس لو اهتم بالبرنامج شوية
4: اتقان العمل بقى.
3: يعني بنتأسف طبعا, اكيد حاجات دي بتحصل. راجعين تاني بعد

0: طالبي
1: عبد
0: الرحمن صبري بنعتذر على الخطأ التقني ده وبنرحب بيك في البرنامج معنا.
2: أهلا وسهلا.
0: ممكن نسألك يا عبد الرحمن ونقولك أول حاجة ألف مبروك أنك أنت كسبت المركز الأول عن المسابقة دي، بس هو إيه التشيمني توكس أصلا؟
2: التشيمني توكس هو تنظيم هو جزء من تنظيم ايس اليكس برعايه من بلان انترناشونال. احنا كنا داخلين، ده كان جزء من كرياتيفا المنوفيه، احنا كنا مقدمين في كرياتيفا المنوفيه. الحمد لله اخذ مركز اول في دلت في تيكس بارك هاكاثون، وبعد كده تم تصعيدنا الى ايس اليكس من ايس من ايس اليكس.
0: ده بس ايه تشيمني توكس يعني؟ عشان توكس احنا سمعت مصطلحات كتير انا مش فاهم.
2: تشيمني توكس كان مؤتمر، المؤتمر ده بيبقى هو يعني استعراض لكل الفعاليات اللي عملها ايس اليكس خلال العام. تمام، فاحنا كنا في يعني زي كومبيتيشنز كده في بننافس ستارت ابس مختلفه، بيتم التحكيم
1: من جميع انحاء مصر يعني.
2: بالظبط، من دلتا سيتيز هاكاثون. هو اسمه دلتا سيتيز هاكاثون، هو هاكاثون على مستوى جميع محافظات الدلتا. تمام، وفي الاخر بيتم التكريم يعني من خلاله. فالحمد لله اخذنا مركز اول في مسار التصنيع. احنا مصنعين ماكينه فرز وتنقيط شويه من الياف الكتان بالذكاء الاصطناعي.
0: اوكي ده حلو ده، بس يعني عملتوا ايه بالكتان؟ حاجه انا يعني ممكن تشرح لنا اكتر، اصل في مستمعين بيسمعونا اللي هو ايه الحوار اللي بيقولوا ده؟
1: مش معانا على نفس الخط.
0: فاحنا عاوزين نبسطهم اكتر، يعني ايه؟
2: قطاع الكتان بالكامل يعني بيتم فرزه، يعني المصانع نفسها معتمدة على الفرز بالعمالة البشرية. الايد العاملة.
1: ان هم يشوفوا الكواليتي بتاعت الكتان نفسه.
2: بالظبط.
1: اوكي.
2: بالظبط. احنا بقى قدرنا ان احنا يعني دي مشكلة، هي ما بيكونش فيه ثبات للجودة.
0: ليه؟ علشان يعني ممكن حد يكون تعبان، حد
2: في شوائب تراب العين المجرده وفي شوائب لا تراب العين المجرده. فهنا
1: فانتوا اخترتوا حاجه او سيستم بالاي اي يقدر ان هو يفرز الكتان بشكل بجوده اعلى.
2: بالظبط كده. بالظبط كده، يقدر يفرز الشوائب اللي هي التي لا تراب، التي تراب العين المجرده والتي لا تراب.
0: ايه اللي ما بيتشافش بالعين المجرده يعني؟
2: يعني بيبقى هو شوائب صغيره جدا جدا جدا، وبتحدي ان العين البشريه انها تقدر تشوفها.
1: وبتاثر على يعني الكتان بعد كده لما بيدخل في مراحل تانية من الصناعة.
2: بالضبط، يعني هو مثلا بعد ما بيخلص بيتم تصديره خارج الدولة، فهنا بيطلع عملية فرز له خارجية. فبتأدي الكواليتي بتكون متدنية، فبتقلل من ثمنه، قيمة السوقية بتاعت الكتان نفسها بتقل.
0: ومصر من الدول يعني
1: مصدرة للكتان.
2: مصر من أكبر الدول المصدرة للكتان، يعني تحتل المركز الثالث عالميا.
0: أوف،
1: إيه ده؟
0: ايه ده؟
1: فعلى فكره الاختراع بتاعكم ده يعني مهم يعني جدا.
0: بالظبط، زي الايجيبشن كوتن كده، القطن المصري. انت دلوقتي هتصدري كتان خام
1: بجوده اعلى بكتير،
0: فمش محتاج ان هم
2: الغرض من المشروع هو رفع القيمه السوقيه.
0: انت كده هتعلي

0: السعر
1: بالضبط، رفع قيمة سوق الألياف الكتان على مستوى العالم وفي نفس الوقت زيادة الإنتاجين للمصانع،
2: دي حاجة هايلة
1: وثبات الجودة كمان.
2: طب احكي لي دلوقتي، انتوا اخترعتوا حاجة او جات لكم فكرة وابتدتوا ان انتوا تصنعوها او ان انتوا تبتدوا في المشروع بتاعكم، ايه اللي خلاكوا تشاركوا في The Chimney Talks؟ سمعتوا عنها منين؟ مين قال لكم عليها؟
3: ولا دي كانت عشان المسابقة؟
1: يعني احنا ابتدأنا المشكلة نفسها، احنا ابتدأنا الفكرة نفسها من اساس مشكلة. وده اساس قوي جدا لاي شاب حب ان هو يبدا ستارت ابس، لو ان هو يخش فيها في التراك ده يكون بقوه.
3: طبعا
1: دخلنا في تشيمي توكس ده عن طريق ايس اليكس، كانت داخله بشراكه في مسابقه يعني كانت تبع كرياتيف المنوفيه، ده كان اي اي هاكاثون تيك سبارك.
3: يعني ايه
1: كان هاكاثون؟ هو تحدي ما بين ستارت ابس كتير مختلفه بافكار مختلفه،
3: زي ماراثون هاكاثون
1: بالظبط،
3: زي كلمه هاك يعني اللي هو
1: بالظبط.
3: اوكي
1: كل
2: مش معانا على نفس الخط.
3: انا ما اعرفش يعني هاكاثون
2: ازاي،
3: يعني هاكاثون ماراثون وهاك
2: بتقدم برنامج طلاب
3: هاك اللي هو اختراق صح؟
1: لا لا هاكاثون ده يعني زي تحدي كده.
3: اوكي
1: مسابقه
3: ماشي.
1: فاحنا دخلنا من بعدها على طول، ده برانش منها. تمام. فدخلنا يعني ده كرم ربنا سبحانه وتعالى ان احنا قدرنا نوصل لايس اليكس واليس يعني سمعونا وعجبهم الفكره جدا جدا جدا، وهي احنا مكملين احنا شغالين على مكنه تانية اصلا. تقدر
3: لايه بقى؟
1: صناعيه، مكنه صناعيه في نفس المجال.
3: يعني قصدي انه خامات معينه
1: ولا خامه؟ في البدايه بروتوتايب، وبعد كده احنا بقى خلاص هننزل بقى بيها سوق. شغالين عليها دلوقتي.
3: ده انتوا ما شاء الله ما شاء الله فلوس. اصل انا بشوفش كده فاهم، بشوف ايه في ما شاء الله يعني. بس ده لنفس البروتوتايب للكتان صح؟
1: طب نفس البوزيشن.
3: السؤال بقى اللي بيطرح نفسه اكيد حد بيسال دلوقتي، بيقول من كل الخامات اللي موجوده في الدنيا اشمعنى الكتان؟ ما مصر اكيد بتصدر قطن، بتصدر معرفش، انا طبعا معرفش بس اشمعنى الكتان بالظبط؟
2: هي حاجه يعني سبيسيفيك قوي
1: بالظبط.
3: إذا قلنا مع بعض
1: كتان في تشالنج ضخمة جدا جدا، مش سهل انك تحل، مش سهل ان اي حد يخش التراك ده، مش سهل ان اي حد يعني، تحدي صعب جدا جدا جدا. في مكان تاني معمول بره بيقدر يفرز الشوايب الضوئية بس، اللي هي بيسقط عليها الضوء وبتعكس اللي هي الشوايب اللي لونها ابيض او غيره. فاحنا هنا قدرنا ان احنا نحل تحدي قوي جدا، يجيب الشوايب اللي هي ضوئية وغير ضوئية وتورى بالعين المجردة ولا تورى بالعين المجردة. فده تحدي كان صعب جدا، احنا مرينا بتحديات يعني انا فشلت اكتر من 21 مرة، والمرة 22 ربنا وفقني.
3: ما تقولش فشلت، هي انت
1: محاولات
3: قربت تنجح ب 23 مرة
1: بالزبط.
3: عشان انت في الاخر نجحت
1: بالزبط.
3: بس سؤال، هي دي حاجة اول مرة تتعمل في العالم ولا في حاجات شبهها؟ او
1: بالظبط هي ده اول حاجه يعني بحس كتير جدا ما لقيتش يا حد بيعملها. احنا مقدمين على براءه اختراع اصلا في
3: كنت لسه هقول لك
1: براءه الاختراع سواء كانت محليه او دوليه كمان.
2: طب انت دلوقتي قلت لنا انه انت واجهت تحديات كبيره جدا، قول لنا على اكبر واحد، اكبر تحدي.
1: صراحه كان في البدايه من اول ما كان عندي الفكره كان اكبر تحدي هو التمويل.
3: صح.
1: الفلوس هي فلوس يعني انت معاك فكره ومعاك كل حاجه بس مش معاك فلوس ان هي تعمل حاجه انت شايفها هتحل مشكله فعلا. انت عايز تصرف. فمن هنا جانا بقى ايه، كان فاتح كل من صندوق دعم صندوق رعايه مبتكرين ونوابغ. قدمنا معاهم الحمد لله كان اكسبتد، واخدنا منهم تمويل وبدانا من خلالهم بقى ان احنا
3: ما شاء الله
1: نحل المشكله ونطبق بقى
3: نفس الصندوق اللي هيساعدوكوا على فكره للبراءه الاختراع.
2: بالظبط.
3: دكتوره قالت لنا كده
2: الأسبوع اللي فات
1: أنا بالفعل
2: قبل اللي فات
3: رئيس البرنامج،
1: أنا بالفعل مقدم معهم في كل اتنين ده قفلت، وهم دلوقتي في مرحلة التحكيم. مقدم معهم في كل اتنين في بالماكينة، وإن شاء الله يبقى في أكسبتد يعني بإذن الله.
2: إن شاء الله
3: هنروح نسمع الأغنية اللي جاية دي ونرجع معاك تاني. نتكلم أكتر على حاجات، مين كان معاك في الموضوع، أنت لوحدك وهل من نفس محيط الدراسة عندك ولا إيه بالظبط، علشان اللي بيسمعوني عايزين يفتحوا يعملوا مشروع أو يعملوا حاجة ياخدوا من خبرتك فيها. مش قلت لي 23 مرة
1: بالظبط؟
3: طيب شكا عيب.
4: أنتوا بتسمعوا طالب إيه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل. Energy 92.1 المزيكا لعبتها. من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning، سجل دلوقتي 16-623 رقم التسجيل الضريبي 731-544-676. مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكرة من النهاردة. وزي ما انرجي كان ليها السبق في استضافة نجوم بكرة من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
0: انا يوسف وابي، ابراهيم في مسلسل اتنين غيرنا، وعمر في مسلسل فرصة اخيرة. استنوني في نجوم بكرة على اذاعة انرجي يوم الثلاث، برنامج شفت الصبح.
5: انا احمد حسن، مروان الخاين في مسلسل اتنين غيرنا. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة انرجي يوم الأربعاء، برنامج قضاء أخف من قضاء.
4: فانرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.
6: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
7: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الاهلية،
6: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
7: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
6: يلا نتصل حالا،
7: رقمهم 16-541، الرقم الضريبي 530-638 312.
4: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضاء، من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
5: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning، سجل دلوقتي 16-623 رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
8: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم، يعني مش هيبقى أنت والحر.

0: انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
1: البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE
0: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
1: NGU Pleasure of Learning
0: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: الطالب عبد الرحمن صبري طالب جامعة الدلتا التكنولوجية والفايز بالمركز الأول فعاليات The Chimney Talks في مكتبة الإسكندرية. عبد الرحمن قبل ما نطلع الإعلان قلنا أنت كنت لوحدك؟ لا صح؟
3: بالظبط كان معايا تيم.
2: كنت لوحدك؟
3: لا
2: تيم. كان معاك تيم. التيم من نفس دايرة الدراسة بتاعتك ولا من مختلف مثلا جامعات مختلفة؟ يعني اتعرفت عليهم ازاي وعملتوا ايه؟
3: لا احنا كنا كلنا في الجامعة ميكاترونكس. كهو ده كان مشروع تخرجنا. احنا كنا في البداية بنبحث على مشكلة. من ميزة الجامعة ان هي موجودة في منطقة صناعية مربوطة بالمصانع. فبنقدر بقى من خلالها نعرف المشاكل اللي موجودة في المصانع ومن خلالها بنطلع الافكار.
2: ده الاسم هنا الأرض. يعني الاسم هنا خطوتين يعني
3: بالضبط كده. والمصنع جنبنا يعني مصنع الكتان كان جنبنا. نزلنا انترنشيب فيه وبصينا على كل الاجزاء ومن خلالها بدأنا ريسيرش ان احنا نحل المشكلة لحد ما توصلنا لحل قوي.
4: عرفتوا منين انها مشكلة اصلا؟ يعني حد قال لكم ولا انتوا اللي توصلتوا للموضوع ده من
2: سؤال هايل
4: وقتكم في الانترنشيب اللي في المصنع؟
3: افصح عنها هو صاحب مصنع الكتان. فاحنا قبل ما نبتدي عليها عملنا فاليديشن. نزلنا كذا مصانع. نزلت 8 مصانع كم يعني
4: عشان تتاكدوا انه
3: بالظبط
2: انه مش عنده هو بس.
3: بالظبط كده. ده الاهم انك تعمل فاليديشن للمشكلة نفسها هي على حجم كبير حجم السوق بتاعها قد ايه او هي ايه عشان تبدا من خلالها تشوف الفرصة دي قوية حجمها قد ايه.
2: لقيت في 8 عندهم كده
3: بالظبط. لقيت في... لا في 8 اكتر يعني. انا من يعني من وقتها عرفت خلاص ان هو دي مشكلة عامة لقطاع الكتان بالكامل في مصر. أوكي. وممكن بره كمان ده تحدي كبير جدا للمصانع بره. ففكرنا ان احنا نحل المشكله فقدرنا ان احنا نعمل مكان قادر انها تكتشف وتتعرف على الشوايب بتحدد مكانها بدقه وتم ازاله فورا الشوايب من على خط الانتاج وكتان السليم بيكمل مسيرته في
2: خط
3: الانتاج او التصنيع المختلف يعني سواء كان هيتصدر او يخش في صناعات تانية مختلفه. الموديل بتاعنا وصل بدقته 96.4 ودي دقه عاليه جدا جدا في الذكاء الاصطناعي. يعني
4: هل النسبة قبل بقى الاختراع بتاعكو كانت تعرف تقول لنا كانت قد ايه نسبة الدقة؟
3: لا هو النسبة دي الدقة دي عندنا يعني مش مو
2: لا قصدي يعني انتوا شلتوا الهيومن ايرور كان نسبته قد ايه
4: ودلوقتي بقى
3: نسبة رفض الصادرات بتعادل 30% يعني
2: طيب قطع 30% ل 3.6
4: ده كتير قوي.
3: 30% ده بيتم رفضه من بره يعني هو بيصدر ويتم رفض 30% من الصادرات بتاعته.
2: دلوقتي هيتم رفض 4% او
3: يمكن اقل
2: كمان
3: بالظبط.
2: واو
4: دي حاجه يعني بجد هايله جدا.
2: طب امتى تداركتوا؟ عشان خلينا صريحين انتوا بتعملوا اللي هو ايه هنعمل مشروع تخرج ويلا نتجمع ومش عارف مين وبعد كده اللي هو لقيته ايه ده دي في مشكله ايه ده مشروع التخرج بيكبر مننا احنا صعدنا الموضوع قوي احنا لقينا حل الحاجه فاهم اللي هو عارف الايموجي اللي هو الدماغ اللي بتنفجر
4: انت الموضوع تطور من ان هو مجرد مشروع تخرج لبقى مشروع عايزين ان انتوا تكملوا فيه ويعني
2: وتبقى سابقه اولى في العالم
4: بالظبط.
3: ده ابتدت من لما دخلنا مع صندوق رعايه المبتكرين والنوابغ لما قال لك فكرتك مشروعك او مشروعك فكرتك هما اللي يعني خلاص انت الفكره بتاعتك هتشتغل عليها انها تبقى ستارت اب. فبدانا بقى احنا نشارك في مسابقات. من وقت ما شاركنا في مسابقات نموا عندنا وبرضه في الحقيقه في الجامعه عندنا برضه بينموا جزء رياده الاعمال فاحنا عندنا نولوج دي من البدايه. وبعد كده دخلنا المسابقات فنمونا اكتر بشكل عملي بدون رياده اعمال عمليه وليس رياده اعمال نظريه. فمن هنا بقى بدانا ان احنا ايه يعني نكبر أكتر في, في الفكرة والمشكلة, ونحن خلاص بقى تبقى شركة مسجلة, احنا في مرحلة التسجيل للشركة
2: إن شاء الله,
3: وبنطور في البرودكت بتاعتنا, مش هيبقى برودكت واحد, لا يبقوا برودكت كتير مختلفة
4: بالضبط.
2: طيب وانت خدتوا جوائز تانية غير The Chimney Talk؟
3: بالضبط, خدنا مراكز تانية زي ما قلت, مركز أول في كريتيف المنوفية في آي هاكاثون, ومن أبرز الإنجازات اللي خدناها هو المركز الثاني عالميا في مسابقة واشنج الدولية للذكاء الاصطناعي في الصين.
2: في الصين
3: بالضبط, كانت مسابقة بتضم دول كتير مختلفة من منها كوريا الجنوبية وكندا وإندونيسيا والصين يعني,
2: وفي ده بتنافس التوب.
3: بالضبط بالضبط يعني,
2: بس احنا التوب برضه.
3: لا الحمد لله بفضل الله خدنا مركز ثاني يعني.
2: اه والله
3: كنا بننافس, كانت منافسة شرسة جدا جدا جدا. كان يعتبر يعني اكتر من 2000 مشروع على مستوى العالم مشارك
2: في التاني.
3: ويتصعد منه 350 مشروع, دول الطب على مستوى كبير. وبعد كده تم التصنيع يعني, تم البيتشنج, وتحكمنا من خبراء دوليين في الذكاء الاصطناعي وغيره, فالحمد لله اخذنا مركز تاني عن جدارة.
4: ممكن اسالك سؤال؟ كانت ايه اصعب مسابقه دخلتوها؟ انت قلت ان انتوا دخلتوا مسابقات كتير
2: اكيد. دي
4: بتاعت الصين
2: بيقول لك 2000 مشروع.
4: يعني اللي صعبها انه كان في ناس كتير, ولا انه لجنة التحكيم كانت يعني قاسية اكتر؟
3: لا كان الافكار تقيلة جدا ومرعبة, وكان التحكيم من ناس يعني, كان التحكيم صعب جدا جدا جدا, ويعني الاختبارات صعبة أيه يعني. واسئلة كانت في الصميم, واسئلة كانت
2: في الديتيل قوي, ممكن في حاجات تفاصيل انت لسه اصلا مش مدركها, هم يطلعوها لك ومستنيهم مستني تجاوب, وانت مذاكر لانه عشان بلاد مختلفة, فممكن يكون عندهم معلومة, فانك توصل للتاني في ظل كل الحاجات اللي ممكن تكون مخفية عنك يعني. من الدرجة نقول لك
3: انا حتى في اليوم ده ما نمناش.
4: لا خلي بالك هم بيسألوه في حاجات
2: سقفة كبيرة من طالب ايه اكيد.
4: لا بقول ان هم بيسألوك في حاجات انت نفسك ممكن ما تكونش عارفة, لان انتوا لسه مخترعين الموضوع ده يعني, فاهم قصدي؟ بس الأسئلة دي او ان هم يبقوا قاسين في التحكيم بتهيالي ده اكيد زقوكوا لقدام انه المشروع يبقى حاجة كاملة اكتر.
3: بالظبط بالظبط, هم سألونا, وكان في بعض الأسئلة فعلا احنا ما كانش عندنا اجابة, بس دي برضو ما كانتش عائق ان هي تخلينا مركز تاني. اخدناها يعني بوزيشن لنا قدام, ان احنا كل مسابقة بنطلع منها بجزء معين.
2: اخر سؤال بقى, معلش كمل.
3: حتى اخدنا مركز اول لسه الاسبوع اللي فات من الاكاديمية العسكرية هنا في العاصمة الادارية. كان يعني كان التحدي كبير برضو. كان 1987 مشروع ما تطلع انت المركز الاول
2: زي الصين برضو 2000 يعني قرب ال2000.
3: كان مسابقة كبيرة, مسابقة دولية. هو المؤتمر الدولي للاتصالات, المؤتمر السادس الدولي للاتصالات. احنا اخذنا مركز اول في مجال الروبوتكس والتصنيع.
2: ما شاء الله
4: شطار قوي بجد,
2: ما شاء الله, ما شاء الله. اكبر
3: توفيق ربنا سبحانه وتعالى,
4: ما شاء الله الله اكبر.
2: طيب احنا يعني بنخلص, بس عندي فضول, لما سؤال ما تعرفش تجاوب عليه بتقول لهم ما اعرفش ولا
4: ولا بترتجل بتعمل ايه؟
2: بيقولوا ان احنا المصريين ما نعرفش نقول ما اعرفش.
3: لا هو يعني انا بكون محضر كويس قوي قوي قوي للاسئله.
2: سؤال انت ما تعرفهاش, سؤال انت بتعرفه.
4: لا هو بيقول ان هو ممكن يكون محضر حوالين السؤال يعني, ممكن ما يكونش عارف اجابه السؤال بالظبط.
3: ممكن اقول سؤال مثلا, كانت من ضمن الاسئله اللي سالناها, انتوا بتعملوا بطاله؟ احنا ما قلنا ان البروتكشن بتاع المكنه 3000 عامل, يعني هي بتعادل بروتكشن 3000 عامل, بس مش 3000 عامل شغالين. لا طبعا, فاحنا لا مش كده احنا جاوبت على
2: خط الانتاج مثلا واقف عليه مثلا 50 عامل.
4: بس دي حاجه على فكره الناس دايما خايفه منها من موضوع الاي اي.
3: احنا ما بنعملش بطاله. لا بالعكس, احنا هنزود البطاله. احنا هنزود له الانتاجيه.
2: هنزود البطاله ازاي؟
3: لا هزود له الانتاجيه. هزود له الانتاجيه. هو محتاج عماله كتير اصلا, هو محتاج عمال كتير اساسا
4: طبعا.
2: صح, لما
3: اكتر من كده كمان,
2: لما يزود الانتاجيه هيزود عمال في قسم تاني محتاجين يبقوا من الكسرة الانتاج.
3: في نفس القسم انا بنتج فرزين. فرز الاول ده قابل للتصدير فورا بدون اي ريجكشن او غيره. الفرز صح. ده هو ده بقى هيكون في العمال, هو عايز يفرزه تمام, عايز يبيعه تمام, بس هو هيبقى في برضو عمال موجودين يمكن اكتر كمان من اللي موجود هنا, بس الربحيه بتاعته هتزيد طالما الانتاجيه بتزيد.
2: محدش يقدر على المصري ابدا. خليهم يسالوك كل الاسئله الصعبه.
3: لا اجابه.
2: بنشكرك يا عبد الرحمن جدا على وجودك معنا النهارده. وان شاء الله من تفوق لتفوق
4: ومن نجاح لنجاح.
3: شكرا لك.
2: ايه ما هي
4: بزود يعني.
2: اوكي طيب بنشكرك, وراجعين تاني في طالب ايه معاكم منى يوسف. شكرا. يلا
5: بينا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي

0: طالبي طالبي
1: طالبي فنان.
2: عندك خبر اكيد.
1: عندي اخبار واخبار.
2: قولي بسرعة بسرعة.
1: النهاردة الاربع رسميا بدأ
2: كناش عارفين.
1: طب اكمل بقى الخبر بقى.
2: طب قولي.
1: اوف. طيب النهاردة الأربعة رسميا بدأ تسجيل رغبات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات في 2026، وكل طلاب المرحلة الأولى يقدروا يدخلوا على موقع التنسيق الإلكتروني ويسجلوا رغباتهم النهاردة، والتقديم هيستمر لحد يوم الحد 9 أغسطس لحد الساعة 7 مساء. الوزارة نصحت الطلاب بلاش يستنوا لآخر يوم عشان ما يحصلش ضغط على الموقع. طبعا ده بلاش تأجل عمل اليوم إلى الغد. ولو سجلت رغباتك وغيرت رأيك ما تقلقش، لأنك تقدر تعدلها أكتر من مرة طول فترة المرحلة. وآخر تعديل بتعمله قبل ميعاد قفل الموقع هو اللي بيتحسب، فما تقلقوش. ولو حد محتاج مساعدة يقدر يروح معامل الحاسب الآلي في الجامعات الحكومية، هيساعدوك وهيسجلوا رغباتك بكل سهولة.
2: بالظبط، وبناء على رغباتك ان شاء الله تدخل الجامعة او الكلية اللي انت بتحلم بيها. التنسيق ده مرحلة يعني انتقالية كبيرة جدا من المدرسة للجامعة.
1: مرحلة لا لا هو على فكرة من اكتر الحاجات الموترة على فكرة موضوع التنسيق ده.
2: انا مش شايف ان الناس لازم تتوتر
1: غصب عنك، هو يعني انت دلوقتي بره الموضوع.
2: حسب الاهل كمان.
1: لا انت دلوقتي بره الموضوع، انما اكيد حد لو عنده رغبه لو عايز يدخل قوي قوي قوي حاجه.
2: انا كنت عايز ادخل حاجه جدا والحمد لله ما كانش عندي التوتر ده، عادي. كنت عايز اخش كليه اعلام والحمد لله دخلت. فاهم قصدي؟ هي الفكره انه ما فيش حاجه فيها اسمها نهايه الدنيا.
1: لا لا ما فيش. بس انا مقدره لا مقدره انه حد ممكن يكون متوتر بسبب المرحله.
2: طبعا اكيد متوتر، لانه ممكن مثلا يفرق على درجه يفرق على كذا.
1: بالزبط.
2: وفي نفس الوقت الواحد لسه صغير، فاهمه؟ فان شاء الله كل واحد يعني يدرس اللي هو بيتمناه واللي هو عنده شغف فيه، واكيد بالتوفيق لكل طلابنا. نروح نسمع من كايروكي الجديد تاتا تاتا.
3: جديد كايروكي تاتا تاتا على انرجي.

0: ناس بتجري.
1: اه حلو على فكره المقام ده.
2: عجبك صح؟
1: اه قوي. ما تقوليش ان انت خلصتي الاخبار.
2: عندي اخر خبر.
1: مش معقول بتجيبي الاخبار دي ازاي؟
2: مش معقوله ده. انا عارفه كل حاجه.
1: يلا
2: بص بقى. النهارده اخر يوم.
1: اربع عارفين.
2: لا انا بقول اخر يوم. النهارده اخر يوم للتقديم في مسابقه نعيد نبدع نبني لإدارة المخلفات بالجامعات اللي بتنظمها وزارة التعليم العالي من خلال صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالتعاون مع معهد إعداد القادة. والتقديم هيقفل النهاردة الساعة 11:59 دقيقة بالليل. فلو جامعتك أو معهدك لسه ما قدمش دي آخر فرصة. المسابقة أصلا هدفها تشجع الطلاب يطلعوا بأفكار جديدة للاستفادة من المخلفات بدل ما تبقى مجرد نفايات، وتحولها لحلول تخدم البيئة وتدعم الاستدامة. والوزارة قالت للطلاب اللي عايزين يشاركوا يتواصلوا مع منسق الجامعة أو المعهد عشان يعرفوا طريقة الاشتراك قبل ما باب التقديم يقفل.
1: حلو قوي.
2: ده كان اخر بقى ايه
1: بس النهارده معاد. اخر معاد صح.
2: النهارده الاربع اخر معاد
1: لغايه يعني
2: 11:59 بالظبط كده.
1: هايل. نروح نسمع اغنيه جديده برضو لكارول سماحه. يا حظي.
3: جديد كارول سماحه على انرجي. يا حظي.

0: انتو بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU تعليم حديث يواكب المستقبل.
1: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
2: من 10 سنين بدأ نحلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبره مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16 623 رقم التسجيل الضريبي 731 544 676.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
1: نجحنا بس الجامعة ايه؟
2: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الاهلية
1: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
2: فيها انفورميشن تكنولوجي وارتفيشال انتليجنس وديتا ساينس وبزنس ادمنستريشن وبي اي اس واكاونتنج وفاينانس. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
1: يلا نتصل حالا،
2: رقمهم 16541، الرقم الضريبي 530638 312.
0: Friday Hits مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: ريش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها
1: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16 623، رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
0: البرنامج اللي جاي عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومنى عامر. انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE
0: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning
0: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU تعليم حديث يواكب المستقبل.
3: يعني حلقتنا خلصت بس أكيد عمرنا ما بنمشي وإيدينا فاضية، فأكيد لازم نقول لكم على خبر قبل ما نمشي. إيه الخبر اللي عندك؟
4: بنحب نفكركم إنه لو لسه محتار في تسجيل رغباتك أو بتسمع كلام كتير على السوشيال ميديا له علاقة بالتنسيق والكليات والكلام ده كله، فوزارة التعليم العالي أكدت أن المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة هو الموقع الرسمي وصفحاته الوزارة الرسمية، وأكدت كمان أنها هتنشر أول بأول كل تفاصيل التنسيق بداية من مواعيد المراحل وخطوات تسجيل الرغبات وفيديوهات طبعا توضيحية والرد على أي استفسارات للطلاب عشان كل طالب يقدر يسجل رغباته بسهولة ومن غير أي لخبطة. وطبعا ما تنسوش كمان احنا كنا لسه قايلين الموضوع ده بس هفكركم تاني ان معامل الحاسب الآلي في الجامعات الحكومية مفتوحة مجانا لمساعدة الطلاب في تسجيل الرغبات وتقديم الدعم الفني طوال فترة التنسيق.
3: الله، وبناء على رغباتك من ليلنا بناء على رغباتك بما انه التنسيق وكده
4: صح.
3: هنقول لكم مع الف سلامة، كان معكم منى يوسف
4: ووائل منصور،
3: الى ان نلتقي ان شاء الله الاسبوع اللي جاي من الساعة 3 للساعة 4. كمان شوية هنكون موجودين معاكم في عشرة بأنرجي برضو.

0: الساعة دلوقتي 4، خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين،

البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف، اندرايف، انت مش شغال عند

0: كل شيء تمام ولا بس يا جماعة الخير. معك وائل منصور ومن عامر رجع يوم الحد, لكن معانا
1: ومن عم من عامر رجع يوم الحد. يعني ليه طب بتعملها كده ليه؟
0: عشان الناس يقولوا ايه ده, هي
1: يا هي ممكن تكون من عامر بس هي مش من عامر.
0: What's happening؟ زي كمونة وحشتين.
1: يا لهوي ده انت وحشتين جدا. ولا كأني بقالي ساعة معك على هوا.
0: بقولك ايه, النهاردة نهاية الاسبوع في عشاء بأنرجي, بس انا محمل انا وانتي بالاخبار
1: على فكرة دايما
0: دايما صح؟
1: دايما في اخبار,
0: ده في حاجات انترستين جدا لدرجة ان انا وانا عمال اقراها عمال اقول مش قادر استنى البرنامج يبدأ.
1: مش قادر استنى اقول لكم
0: عشان اقول لكم على الاخبار دي والدراسات دي. خلاص
1: لازم, مفيد قوي على فكرة
0: جدا. عارفة مفيد اكتر في ايه؟ في المزيكا, لان المزيكا لعبتها.
1: أوه.
0: والبوم كايرو كيم كسر الدنيا من امبارح, وعلى فكرة عايزين اقول لكم ان هو اول اذاعة جالها الالبوم احنا.
1: مش بنحب نتكلم عن نفسنا كتير بقى.
0: انا جيت لك يعني حصري عندنا, والالوان كانت حصري. يعني أيوه. يعني حصري لما تسمعوا الاغنية حصري, ما تسمعش غير في الاذاعة دي. واقول لكم بقى كبيرة كمان
1: ايه,
0: انه تو ليت جاينا كمان على طول, اول ما حينزل الساعة 12 بالليل هيكون عندنا على طول.
1: ايه ده؟
0: لا لا لا يعني
1: حمستني, ده بجد حمستني.
0: انرجي 10 سنين ما بتهزرش.
1: طب التوب بقى
0: الف مراية كايروكي نسمعها ونرجع تاني. يلا بينا.
2: جديد كايروكي الف مراية على انرجي

0: جديد كايروكي ألف مراية على انرجي
1: بكتب عن نجوم قدمتها

0: الخبر المسيطر على كل السوشيال ميديا دلوقتي هو محمد صلاح. شفتي راح فين؟
1: راح نادي جديد في تركيا.
0: بالظبط، نادي جديد في تركيا. الناس كلها عماله تقول اوف ايه ده، ما كناش متوقعين. فاكرين ما افتكروا راح فين؟
1: انا ليه حاسه ان انا عارفه الخبر ده من شويه؟
0: لا، هو كان في سبيكيليشنز، يعني في تكهنات هيروح فين. بس النهارده نزل الفيديو وهو في الطياره وبيلبس ايه، التيشيرت بتاع او يعني زي
1: اي الكيت،
0: الكيت بتاعت النادي اللي هو ترابزون سبور التركي. طبعا ناس كتيره جدا كانت مبسوطه، واعلنوا رسميا المفاوضات وصلت لمرحله نهائيه، وراح يعمل كشف طبي في اسطنبول او في تركيا يعني عامه. سواء اذا كنت كروي او لا، ده خبر
1: طبعا يهمنا نعرف محمد صلاح رايح فين.
0: وفي نفس الوقت كمان في ملايين هتتفرج على دلوقتي على الدوري التركي، زي ما في ناس كتيره جدا دوري سعودي عمرهم عانى لهم حاجه. بس لما كريستيانو راح
1: ابتدوا يتفرجوا عليه.
0: انت عارف ان هم كانوا عاوزين يعملوا ايه؟ كانوا عاوزين ياخدوا محمد صلاح، وفي نفس الوقت اصلا كان زمان كانوا عاوزين ياخدوا ميسي
1: يروحوا تركيا؟
0: لا، السعودية.
1: اوكي، فيبقى معاهم
0: بالظبط، يبقى كريستيانو وميسي وصلاح. ده هيبقى الدوري الاكثر مشاهدة،
1: ده هيبقى جامد جدا.
0: بس ميسي مرضيش وقتها.
1: مش هو في انا يعني
0: الله اعلم، بلاش
1: نفسي. انا بتهيألي ان هو في انتر ميامي.
0: مين؟
1: ميسي.
0: وات؟
1: بتهيألي انه في انتر ميامي.
0: في انتر ميامي؟
1: نادي بتاع
0: في امريكا؟
1: ايوه.
0: بتهزري؟ انا ما اعرفش.
1: لا ما كده بقى،
0: ما علينا، مش هتفرق لي يعني،
1: مش هتفرق لك. بس عشان ما كنتش قلت حاجه غلط
0: كده كده ميسي اصلا فاهمه يعني دلوقتي.
1: بس بقى لا بس بقى ما ايوه هو انتر ميامي.
0: او ماي جاد، انتر ميامي. ما انا عارف انتر ميامي، بس انا بقولك انه مش مهتم اعرف ميسي فين، انت فاهمه؟ عشان
1: احنا عندنا خلاص بينك وبينه مصانع الحداد،
0: بيف بينه وبيننا كلنا المصريين بيف. انا عارف طبعا ليه محبين، بس
1: في ناس كانت بتشجع ميسي ضد مصر.
0: لا مستحيل والله، ما حصلت. ايه ده بتقولي؟
1: كان
0: ايه؟ لا مش مصريين،
1: لا يعني مش
0: لا ما كانش في مصريين بيشجعوا ميسي ضد او الارجنتين، ده مستحيل.
1: طب ماشي، انت عامل زي النعامه
0: اللي حاطة راسها في لا ممكن حد يكون، هقول لك حاجه، لانه حد مثلا سوبر فان، سوبر فان. بس ازاي يعني ما تفتحتش وقت المباراه؟ ازاي يعني ما يعني عارفة انت لما توصلي مرحلة في حياتك بالوعي؟
1: انا عايزة اشرح حاجة، انه وائل عمال يبص لي ويفتح عينيه، عمال يبرق ويفتح عينيه بايديه. فده طب ده منظر مرعب يعني. ليه بتحطني في الموقف ده؟
0: اي ما هو كان برضو زي وعي مرعب، انه ايه ده، ايه ميسي بتعمل كده ليه؟ ايه ده، انت فاهمة قصدي؟ ما علينا، دلوقتي احنا كنا بنتكلم عن محمد صلاح. محمد صلاح راح نادي تركي وبس.
1: طبعا بالتوفيق.
0: ده كده كده
1: بالتوفيق.
0: بس تخيلي دلوقتي هيبقى ايه، تركيا مش بس مسلسلات،
1: لا مش بس مسلسلات وشوبينج.
0: فدلوقتي لا اسمعي بس، فدلوقتي اللي يقول لك مثلا ايه، اديني اتفرج كوره وعلى طول مراتي قاعده فاتحه مسلسل تركي، ما انت هتفتح
1: ما انت هتفتح الدوري التركي.
0: فخليكم بقى ايه، تركي في تركي
1: على نفس الخط.
0: ما نشوف بقى كل الناس بقى اللي كانوا بيقولوا المسلسلات التركيه ومش عارف مين، وخلينا نتفرج على الماتش. هتقول لها ايه بقى؟
1: هتتفرجوا انتوا كمان على التلفزيون التركي. بالزبط. خلاص الموضوع يعني ايه، هتبقى دايره كامله.
0: بالظبط، يبقى مسلسل تركي ودوري تركي. تشكرات افندم بجد.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
0: وانا وائل منصور.
2: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ان درايف انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
0: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
3: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
4: عاش، فاضلك one last round.
3: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل، حفلة مع دي جي تيستو، علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر

0: ايه رايك تستحمى ولو مره واحده في اليوم؟ الريحه يا معلم.
1: الريحه الفظيعه دي
0: مش هيبقى انت والحر.
2: رجعنا تاني في عيشها بانرجي،
0: انا وائل منصور
2: وانا من عامر.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
0: خبر هايل هايل هايل هايل واكتر من هايل.
4: ايه
0: وده؟ من منين بقى؟
4: منين؟
0: للناس اللي هم عايشين برا مصر.
4: اوه
0: بالظبط. اسمهم ايه اللي عايشين بالخارج؟
4: المغتربين.
0: المغتربين اه. انا مش من هنا لانه ما اقدرش اقول بالعربي. طيب، وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اعلنت عن تقدم كبير في ايه بقى؟ في تسريع اصدار وتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج. ايه اللي حصل؟ بيقول لك انه انها كانت بتاخد مثلا شهور ساعات وساعات اسابيع عديده، لكن دلوقتي وزير الخارجيه اكد في مؤتمر المصريين بالخارج ان مده استخراج الجواز بقت اقل من اسبوعين بدل شهور.
4: ايه ده؟ واو.
0: يعني لو انت بره مصر ده قليله جدا، ده كان بيقعد شهور علشان تستخرجي جواز سفر، دلوقتي اقل من اسبوعين وممكن اسبوع في بعض الدول.
4: يعني ان انت تعمل جواز مصري برا.
0: انا مثلا عايش برا وعايز اجدد الجواز، فبروح للسفارة فيقول لك مثلا انها تاخد كذا شهر، ممكن تاخد شهر
4: طبعا،
0: ممكن تاخد شهر ونص.
4: الورق كله بيجي بيرجع هنا وبعد كده بيرجع تاني.
0: دلوقتي بقى طلعوا في المؤتمر قالوا انه تم التحديث بشكل انه ممكن توصل لاسبوع، بس هو اقل من اسبوعين.
4: ده وقت قياسي على
0: ومش
4: فكرة.
0: بس كده، شهادات الميلاد المميكنة بقت دلوقتي من 3 لـ5 ايام وانت برا مصر عايزه تطلعي.
4: إيه؟
0: والله العظيم
4: ده ولا حاجة.
0: طبعا الخبر ده رسمي على فكرة، ومفروض انه خلاص يعني ابتداء من دلوقتي.
4: خلاص.
0: ده شيء هايل يعني، ده علشان بيرفعوا كفاءة النظم وتحديث البنية التكنولوجية. يعني عملوا زي الجوازات المميكنة بالذات عملية تطوير كبيرة جدا جدا جدا، فانخفضت مدة الإصدار لأقل من أسبوع في بعض الدول اللي فيها جاليات مصرية، وجاليات مصرية كبيرة جدا.
4: أيوه.
0: خاصة الدول العربية زي دول الخليج، بعد ما كانت بتستغرق أطول بكتير زي أسابيع أو شهور سابقا. بس فالفكرة أن هي تسرع الدورة، يتلقوا الطلب، الفحص، المراجعة، الطباعة، الإرسال والتسليم، تكش كده.
4: الله.
0: المدة
4: ده خبر لطيف على فكرة.
0: انت عندك زي نظرية، عشان بحب نظرياتك، بس بعد ما نرجع من الأغنية
4: نرجع.
0: صح؟
4: ماشي ماشي. صح؟
0: طيب لازم لازم لازم عمرو دياب، لأنه حضبة.
4: قلت لك مش
0: على فكرة بقى. حصري اكسكلوسيف عندنا وبس،
4: حصري على انرجي المزيكا لعبتها.
0: صح كده.
5: حصريا على انرجي الهضبة عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزك.

0: صراحة مادونا أفكارك أفكارك أفكارك أنا صورتها وبعتها للإعداد يعني لو يعملوا الفكرة دي بس هايلة الصراحة. بنسلم عليك يا مانو وعلى يعني مشاركتك في البرنامج. عمرو الوكيل كان بيعلق على انضمام محمد صلاح لتركيا للدوري التركي في النادي التركي. صلاح بيك لا تتركني هيك آه زي الترجمة يعني
1: أيوه.
0: آه
1: صراحة ضحكتني
0: أوكي لا هو عمرو يعني مش لذيذ يعني عمرو لذيذ دمه خفيف قوي
1: أوكي أيضا هو يعني مستمع أكتف
0: هو من مؤسسي مستمع إنرجي
1: بقى تحية كبيرة بقى لعمرو الوكيل بقى
0: قولي بقى عندك إيه
1: بص بقى عندي نظرية
0: إيه بقى النظرية أوكي
1: عمرك لاحظت انك ممكن تكون قاعد في كافيه او مول او يعني وسط زحمه كبيره وكل الناس بقى بتتكلم في نفس الوقت والدنيا دوشه بس اول ما حد يقول اسمك من بعيد ودنك بتلقط الموضوع ده
0: اه طبعا
1: ليه بقى ده بيحصل
0: عشان حد بينادي عليا
1: لا دخلت بقى طبعا في الموضوع
0: ايه بقى
1: طلع انه ده
0: لا ثانيه واحده
1: ايه
0: قصدك ان انا
1: انت قاعد في دوشه
0: انا قاعد في دوشه بس لو سمعت حتى اسمي خافت
1: محدش بينادي عليك لا انه حد تاني بيقول اسمك يعني لو انا قاعده في مكان انا وانت بنتكلم والدنيا زحمه وهيصه ودوشه
0: واحده مثلا في المول بتقول لصاحبتها بقول لك يا منى فتروح بصه ليه بقى
1: دي حاجه اسمها تاثير حفله الكوكتيل
0: اوكي
1: ده بيثبت نظريه سيكولوجيه اسمها الانتباه الانتقائي او السلكتيف اتنشن المخ عنده مشكله مستحيله دايما طول الوقت انه في اي لحظه حواليك الاف الاصوات والمعلومات بتدخل مخك ما تضحكليش يا وائل
0: لا كملي والله
1: ما تخبطنيش بجد فلازم مخك يعمل prioritization او ان هو يشوف ايه الحاجات اللي هو محتاج يركز فيها فاول حاجه بيركز فيها هي المحادثه اللي انت فيها دلوقتي
0: بالظبط دي الاولويه
1: بالنسبه له وبعد كده بيبتدي ان هو يفلتر الكلام اللي بيحصل حواليه
0: الحاجات اللي هي يعتبرها بيعتبرها كانها
1: وايت نويز
0: او باك جراوند نويز فمش بينتبه لكل حاجه بتتقال حواليه وراه وقدامه انه يفصلها
1: وانت مركز في شخص قدامك مخك بيحط اغلب موارده على المحادثه دي او على الكونفرسيشن دي لكن في نفس الوقت بيفضل عامل مسح سريع لكل الاصوات اللي في الخلفيه ايه بقى يعني بس ايه اللي بيخلي صوت معين يعدي الفلتر ده على فكرة مش كل الكلام بيعدي الفلتر ده في كلام معين هو اللي بيعدي المخ بيدي أولوية للحاجات اللي ليها قيمة شخصية أو مرتبطة يعني بالدينجر أو ببقائك زي اسمك أو اسم حد بتحبه أو صوت طفل بيعيط أو كلمات فيها خطر زي حريق أو ساعدوني أو حرامي أو حاجات في يعني في النطاق ده لان دي معلومات لو فاتتك ممكن تكلفك فرصه مهمه او تعرضك للخطر
0: فمخك بيبقى انتقائي في انه يشوف الحاجات اللي هي ممكن تكون انذار للخطر او انذار انك لازم تعتني بشخص
1: مثلا
0: او حد بينادي عليك
1: بس هتلاقي انه مش كل الناس يعني الغريب في الموضوع انه كل واحد عنده فلتر مختلف يعني هتلاقي انه اغلب الامهات مثلا بينتبهوا اكتر لاصوات الاطفال او لو حد بيقول مامي او ماما او يعني ده بالنسبة لهم أولوية لأنه مثلا هتلاقي أنه دي أصوات بالنسبة لهم تعنيهم
0: عشان الأمومة
1: بالضبط وفي ناس تانية بقى الكلمات بقى اللي مخهم بيلقطها من بعيد متعددة وملهاش أي نهاية لأنه كل واحد عنده أولويات إيه الأهم بالنسبة
0: طب
1: له
0: طب تعالي نلعب لعبة هقولك حاجة لو إحنا في مول غير اسمك لو حد قال كلمة وهتلتفتي هتكون إيه الكلمة دي
1: غير اسمي
0: حاجة أنت بتحبيها قوي
1: غير اسمي ممكن مثلا اسم ممكن ناس بحبهم
0: لا ممكن مثلا حد يقول برجر فتروحين مثلا ملتفتة
1: ليه يعني
0: يعني انا قصدي يعني
1: ممكن اللي انت لو حد قال برجر هتلتفت
0: طبعا ويا ريت جبنا زيادة
1: لا
0: لا بتكلم بجد I love cheese بحب الجبنة قوي
1: ما انا بحب الجبنة بس ما بحبش اللي هي على الاماكن تشيز اللي هي بالسايحة دي
0: لا انا بحبها جدا
1: لا بحب ال
0: طب ايه الكلمة لو حد قالها تروحي تلتفتي على طول
1: ايه ده مس عارف الحاجات اللي هي ابعد كده يعني
0: ابعد
1: لا فاهم الحاجات اللي هي ايه لها علاقه بالمشاكل
0: لا انا بقول كلمه الحاجه انت اكتر حاجه بتحبيها
1: اكتر حاجه لا ما فيش حاجه جايه في مخي
0: يعني لو حد مثلا قال اريانا اريانا جراندي انت بتحبي اريانا جراندي هتروحي بصه صح فانا ده انا قصدي
1: بس انت بجد ايه بقى الكلمه اللي هتلتفت ليها ما تقوليش برجر يعني حقيقي
0: ايه
1: خد الموضوع بجد
0: ايه اللي ممكن لو مثلا حد قال حاجه والتفت فيلم رعب اروح بص على طول انا عارف انه ملاش معنى, بس اي حد بيسمعنا دلوقتي جربوا معانا بس كده, اي حد بيسمعنا يلا.
1: ايه الحاجات
0: عمرو مانو ومادونا والناس اللي بتسمعنا دلوقتي, معرفش مروة
1: الكلمات اللي بالنسبه لكم اولويات اللي هتدخل فلتر العزل في مكان دوشه.
0: فلتر عزل يعني ممكن مثلا بصوا محشي اللي هو ابص هبصه لو فين. فانا عارف ان هو ملهاش علاقه بالدراسه, بس تعال نلعب كده اكيد هيجي لنا كلمات مضحكه. يعني ايه الكلمه اللي هتخليك
1: تلتفت مهما كنت فيه,
0: تلتفت وراسك تلتفت 360 درجه زي افلام الرعب كده. قول لنا دلوقتي على 9210 يا ترى ايه ممكن تكون, شخص, اكل, اغنيه, ما اعرفش اي حاجه. طيب انا نسيت احط ايه الاغنيه اللي جايه.
1: حط لنا بقى حاجه تلفت انتباهنا بقى.
0: انغام جديد. يلا بينا.

0: منى.
1: نعم.
0: بقول لك ايه؟
1: ايه؟
0: مش الناس كلها عارفة انه في نصابين؟
1: اكيد طبعا.
0: وعارفة انه النصابين مش بس في الحياة الحقيقية، كمان اكتر واكتر اونلاين.
1: يا لهوي، ده مفيش اكتر منهم اونلاين.
0: والناس كلها عارفة انه حيالهم كل شوية بتتطور، وعارفين انها في الرسائل وفي الواتساب وهو الاخر.
1: ايوه حقيقي.
0: ليه دايما بنقع فريسة او ضحية للنصب، رغم ان احنا عارفين انه في نصابين، وعارفين انه ممكن الشخص ده ما يكون نصاب لان ما عرفوش. ليه بقى؟
1: ليه؟
0: حاجة اسمها الاوبتيميزم بايس او التحيز التفاؤلي. دماغنا بيقول انا ذكي اكيد مش هقع زي الباقيين، فبنفتكر انه النصب بيحصل لغيرنا بس مش لينا، فبيحسسنا بحاجة اسمها الفيك امان.
1: الفيك امان.
0: الفيك يعني سيفنس يعني.
1: ده هو انت بترجم لي ليه؟ ما انا عارفه
0: بالامان ازاي. حلو. ادي واحد.
1: اوكي.
0: تاني حاجه الضغط العاطفي والالحاح. الرسائل انت ما تكوني عارفه انه في نصب، بس في رسائل بتجيلك مصممه انها يا اما تخوفك بسرعه يا اما تفرحك بسرعه. يعني حسابك هيتقفل، هتطرد من البنك، او حاجه حلوه قوي، خصم كبير جدا، الحق 90%. فلما المشاعر تعلو، خوف طمع او استعجال، الجزء العقلاني في المخ في المخ سايكولوجيا بيضعف. أيوة. وبنتصرف بسرعه من غير تفكير. فانت عندك اول حاجه التحيز التفاؤلي، تاني حاجه الضغط العاطفي والالحاح، وتاثير الذكاء الاصطناعي. وهم بقوا يستخدموا الاي اي بشكل الرسائل تبقى مقنعه اكتر، لغه سليمه، اسماء حقيقيه، تفاصيل شخصيه، ده بيخلي الشك يقل. فالخلاصه عامه، ودي يعني انا مش بقول دراسه ولا اخره، بس انا حبيت ان انا يعني
1: لا، لانه الموضوع على فكره منتشر جدا دلوقتي.
0: الخلاصة النفسية ان المعرفة لوحدها انه في نصابين حوالينا مش كافية،
1: مش كفاية. لا،
0: الدماغ البشري متصمم علشان يوفر الطاقة، فبيختار الرد السريع العاطفي بدل ما يحلل ببطء.
1: على فكرة ده تقريبا نفس اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه على موضوع السلكتيف اتنشن.
0: بالظبط. عشان كده النصايح العملية مهمة اكتر من مجرد انا عارف انه في نصب حوالي. لا، ما تضغطش على اي رابط في رسالة مش متوقعة. ادخل بنفسك على التطبيق الرسمي للبنك، ما تديش رمز تحقق لاي حد مهما كان. حاجات كتيرة جدا. انت عارفة اقولك حاجة؟
1: ايه؟
0: انا لقيت مثلا رقم غريب بعت لي على الواتس. واتساب.
1: بعت لك ايه؟
0: التشكيلة الجديدة مش عارف من مين من مين من مين، وبعت لي بي دي اف او رقم ما دوستش عليه.
1: مش مهم اصلا، ما هو رقم غريب وحاجه مش
0: لا جاليري كده معينه، فانا خفت ممكن يكون حد مثلا فاهمه بيبعت، لانه بي دي اف كمان انا بقيتش اثق في اي حاجه.
1: لا، انا جالي رساله من قريب، اضغط على الرابط ده عشان تشوف الاوردر بتاعك فين، كنت طالبه حاجه بس هي دي الفكره، ان انا دايما بطلب حاجات اونلاين كتير، فدي حاجه
0: بالظبط
1: يعني حاجة؟ طبيعي انها ممكن تجيلي.
0: انت مثلا لو كنا في اوائل الاونلاين شوبينج، كان نادر ما حد بيعمل ايه حاجه اونلاين.
1: طبعا.
0: فلو جالك رساله زي دي هتبقى سبيسيفيك قوي. بس هما بيعملوا ايه؟ بيضربوا عشان يلاقوا. اكيد لو حد بعت رساله زي دي، اكيد للشخص المتوسط العادي بيطلب مثلا اوردرين ثلاثة في الاسبوع
1: مثلا. حاجه طبيعيه جدا ان هو يكون طالب اوردر وفعلا ايه يدخل على الرابط ويصب عليه. بس كان حد بقى بصراحه يعني كانت مامتي قايله لي على الرساله دي بالذات، فما دخلتش. بس في اي يعني لو كان وقت طبيعي كنت افتحها طبعا. فين الاوردر بتاعي؟
0: بالظبط. طب لا، بس هم عمرهم ما بيعملوا كده، يعني لازم بالعقل كده.
1: لا، بتتبعت بس بتبقى من نمر موثوق فيها يعني.
0: بيبقى فيريفايد على الواتساب.
1: بالظبط.
0: دلوقتي كله فيريفايد، يعني يقولك مثلا الانفيتيشن بتاعت الجت اللي مش عارف ايه جت.
1: صح.
0: فجماعه خلوا بالكم من النصب،
1: لازم بقى ناخد بالنا بقى.
0: في اي طرق جديده بينصبوا بيها اصلا غير الرساله بتاعت الشوبينج والبنك؟ دي معروفة،
1: البنك معروفة والشوبينج معروفة. في حاجات لها علاقة بقى بالايميل، بس دي ان هو يقول لك
0: دلوقتي بقى ويبعتوا ايميلات بجد كانه فيسبوك اللي كاتبها.
1: ايوه،
0: وكانه تويتر.
1: كنت اقول لك لينكدين. انا الحاجه الجديده اللي انا كنت هقولها ان هما يبعتوا لك مثلا احنا حد من لينكدين عايز يتواصل معاك عشان they want يعني عايزين يهاد هانت او يوظفوك. فادخل على اللينك ده ويبقى حقيقي شبه لينكدين بالظبط. بس ده هاك.
0: دي عارفه بيعملوا كده اصلا عشان يخشوا على اسمه ايه ده، بسم الله الرحمن الرحيم، على الحساب البنك بتاعك بقى. ودلوقتي بقى في ابل كارد.
1: لا هما بص هو
0: انت شفتي عارفه المتحف المصري الجديد ما كان نزل قبل كده ويب سايتس ناس بتقلده بالظبط فانت لما تخش على جوجل يطلع لك اول ايه ما تعرفيش
1: لا ما اعرفش
0: انا عملت ايه بقى انا رحت المتحف من 4 ايام اوكي كنت زهقان فقلت اروح ايه اتفرج
1: بس ما ينفعش تروح من غير ما تبقى حاجز اونلاين ولا ايه
0: لا ما انا هقولك
1: ايه قول
0: ممكن تحجزي على الشباك عادي
1: ايه ده بجد
0: بس انا لما روحت هناك ففي باركود والباركود ده بتروح مصوراه يجي لك الاونلاين
1: فبتبقى فانت ممكن تصوره يعني
0: بالظبط فانا داخل الرابط بس انا عشان ايه على طول عندي هس كده يعني فبس عامه كنت اقول لك ايه رحت بقى ايه المتحف كنت زهقان فقلت اروح انزل المتحف
1: كان حلو
0: طبعا
1: بجد انت عارف انا لسه ما رحتوش
0: بتهزري
1: بس بجد هموت اروحه
0: انا بجد كنت يعني اول ما وصلت عند توت عنخ امون خلاص كنت بقى فقدت بقى ايه يعني فقدت نفسي احساسي بنفسي لو معقول احنا عملنا كل ده
1: لا فظيع بجد
0: ايه ده
1: انا من احلى الذكريات اللي في حياتي على فكره من وانا عندي مثلا 6 سنين رحت المتحف المصري القديم
0: ما رحنا كلنا
1: بس ده بقى ايه يعني عارف اللي هو core memory ان انا يعني رحت وانبهرت بالكمان الحجم بتاع الحاجات كان في حاجات كبيره جدا
0: ده هناك كبير كل حاجة كبيرة هناك برضو وطبعا فرق المتحف ده مش متحف
1: أمال ده ايه
0: ده صرح والله العظيم أنا اتخضيت هي مصر فيها متحف كده أنا كنت بشوف بقى شفت الافتتاح وشفت مش عارف مين
1: بس
0: عمري
1: مش...
0: ما توقعت ان انا اروح متحف كده يعني وبعدين مش التصميم بتاعه انه الاهرامات تبان وانت طالعه على الاسكليتر وفجاه تطلع
1: والنور عارف اللي هو داخل بشكل معين
0: لا لا لا لا, لا وتنظيم الـ
1: من احلى المتاحف اللي في العالم يعني انا دخلت الحته اللي كانت مفتوحه للناس قبل السنه اللي فاتت لا هو حقيقي من احلى المتاحف اللي دخلتها في العالم
0: بس توت عنخ امون حاجه تانية خالص
1: لا ده انا اروح بسرعه بقى اشوفه بقى
0: ده عارفه الناس بقى هناك ايه تقدر تشوفي من يعني حواليه كده ممنوع تصوري بفلاش واحلى حاجه انه المتحف ينفع تصوري اي حاجه فيه
1: خلاص دلوقتي بقى الموضوع هو الفلاش بس هو المشكله
0: في توت عنخ امون ممنوع فلاش علشان مش عارف يعني ست
1: له علاقه بالالوان
0: حاجه كده يعني
1: المفروض يعني
0: بس يعني وطابور عشان تتصوري معاه انت عارفه اكتشفت انه الماسك بتاعه هو من اكتر الحاجات اللي في العالم اتراكتنج تورست
1: لان هو من الحاجات القليله اللي عارف الوش والتفاصيل باينه قوي فيها
0: لا التابوت رقم 1 والتابوت رقم 2 والثلاثه وبعدين العلبه اللي دخل فيها اللي هو كان محطوط فيها 4 وده انا لقيت توم مجفف وبخور كرات من البخور لا طبعا محطوط جوه الازاز وكل حاجه مكتوبه بالتفصيل ما سابوش حاجه في المتحف اللي عملوها مش عارف ازاي و200 جنيه
1: ايه
0: والله العظيم 200 جنيه تفضلي قاعده بصي ما تطلعيش ما يعني تفضلي قاعده فاهمه
1: لا بس هسالك حاجه بقى هو الـ الـ الـ الحاجات الشرح مكتوبه يعني
0: طبعا
1: ولا محتاج بقى عارف ان انت
0: تبقى في تور جايد لا بتحجزي ساعات مع تور جايد يعني بتقول يعني بصي
1: انت حجزت ولا لا
0: مع تور جايد ما كانوش فاضيين
1: لا بس حسيت انه يعني كان ناقصك حاجه
0: إن طبعا كان ناقصني يعني انا لازم اروح تاني انا ما خلصتش ال 12 قاعه
1: لا ده احنا نروح مع بعض بقى بس لازم توديني
0: بس نبدا من قاعه 6 بقى
1: لا شوف خلاص بقى
0: لا انا عايزك تبقى من الاسره اللي هي الست
1: بس لازم تحط لي ايه مشكله في الموضوع
0: هي فين الاعلانات اهي طيب هنروح لاعلان ونرجع تاني نسينا احنا كنا نتكلم في ايه يلا
2: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان
3: انا منى عامر
2: وانا وائل منصور
4: البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن انت شغال لنفسك ديجا فو every step is a statement
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
5: عايز تزود دخلك النهارده اشتغل كابتن مع اندرايف اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمه في السوق وكمان الصيف ده عندك فرصه تكسب واحده من اكتر من 1500 جايزه منهم عربيه وموتوسيكل مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن انت شغال لنفسك وده العدل الحقيقي دخلك اختيارك مع اندرايف تطبق الشروط والاحكام
3: اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.
2: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
3: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
2: ملك الإحساس وائل جسار.

0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1. يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده احنا
1: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
0: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
1: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
0: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
1: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
0: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
1: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
0: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
1: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
0: هي بقت كده.
2: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
1: وديجي كمان،
2: كل يوم خميس من 3 لـ 4
1: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
4: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي،
5: أنا وائل منصور
4: وأنا من نعيمة.
0: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إن درايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو، Every step is a statement.
6: من حالات النصب بقى ايه الجديده الفن اللي بيعملوه عشان ينصبوا على الناس. بص، دي حد بيقول لنا رقم اخره 96 بيقول في نصب بكيو ار كود، بتبقى ورقه في الشارع اعلان عن اي حاجه مثلا، او انت في مطعم بتسكان الكيو ار كود ويحصل لك هاك فوري.
7: اوف، دي لمشة هناكي.
6: فما تعملش سكان لاي حاجه انت مش واثق هي هتوديك فين.
7: اوكي. كنت في كافيه وزحمه وبتكلم مع صاحبتي وبقول 2 مليون، لقيت حد مره واحده لف ليا، فده اكيد شخص يهمه الفلوس، بالنسبه لي عادي جدا لو كان جاب سيره النوم. كنت بتقولي ايه بقى 2 مليون؟ كنت شاريه ايه مثلا ب 2 مليون؟
6: صاحبه
7: الريتيل حابين نعرف. في بتقول ببص على طول على بيتكلموا كاتزا بالطريقه دي، وبحب اشوف الطريقه دي طالعه من اي حد، يعني انه زي في مانو بيقول للأهلي لو سمع كلمة الأهلي هلتف على طول. احنا دخلنا مواضيع في بعض.
6: حد تاني بقى بيقول ايه، لو حد بيقول مثلا شفت الخصومات دي انا ممكن اقوم ادور عليها عادي. ده رقم اخره 05.
7: مين هيقول كده؟
6: لا عادي، ممكن حد بيقول ده في سيل جامد جدا مثلا.
7: ايوه قميص حمادة بجنيه. طيب
6: ايه بتقولي
7: ولا حاجة؟ تعالى نسمع رامي جمال اغنية جديدة من ألبومه الجديد ونرجع تاني بعد.
6: يلا بينا.
8: جديد رامي جمال نادرا على انرجي

0: الساعة دلوقتي 5.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين،

0: في حد بيقول الرسالة دي بتقول على النصب يعني.
1: فين أيام النصب الجميل لما كان بيجي لك رسالة إن سيد لقى الأثار وتعالى المكان الفلاني؟
0: آه ده كان يعني أشهر. أنت كنتيش موجودة وقتها صح؟
1: ما كانش عندي موبايل.
0: آه ما كانش عندك موبايل وقتها. كنت تقريبا بتسنيني حاجة زي كده.
1: ليه بتأفور؟ لازم ناخد الحاجات اللي يعني من صعب الأمور قوي
0: يعني. أنا قلت بس فاهمة.
1: بس هو الحقيقة أنه فعلا يعني قبل ما نرجع كان وائل بيشرح لي إزاي بقى إيه يعني النصبايا فين. لأن أنا بقوله طب يعني إيه اللي هيحصل؟ طب ما رسالة ما فيش ولا لينك ولا كيو آر كود ولا أي حاجة.
0: أنا والله العظيم ما فاكر, بس كان وقتها لسه في أول النصب الإلكتروني يعني.
1: كان لسه في زمن النصب الجميل.
0: بس والله العظيم بيقولك غلطة الشاطر بألف.
1: دي حقيقة.
0: يعني اللي هو أنت ممكن تكوني
1: ايوه طبعا لما لو
0: انت وذكيه انت فاهمه بس أيوة. تقعي ايه
1: او مثلا عارف لو مثلا انت في البيت عندك عمال تنصح بقى اهلك انه ايه خلوا بالكم محدش يفتح لينكم محدش يعمل ومش عارف ايه وفي الاخر يعني في الاخر انت اللي تنصب عليك.
0: تخيلي
1: يعني بجد
0: دي بتبقى قهره
1: نكتة.
0: لا بس بتبقى بقهره
1: اكيد لأن انت عارف انت ده انت اكتر واحد عارف انت متاكد.
0: لا بسيبك من انا مش عارف. حتى لو انا مش عارف
1: لا طبعا النصب كده كده يعني حاجه بشعه
0: حاجه وبالذات بقى عارفه ايه اقول لك
1: قول
0: النصب اللي من القريب قبل البعيد.
1: انت تنصب عليك في ايه يعني ليه بتقولها يعني
0: لا لانه في ناس اقول لك حاجه ده في ناس عندهم قصص من المستمعين لو سمعتيها شعرك يشيب
1: اكيد بقى. هو مش نصب عارف مش فكره ساعتها بقى النصب مش هو اللي بيوجع بتبقى فكره انه حد بس خانك
0: بس ما افتكرش انه يبقى في حد مثلا يور بيست فريند او اخوك او كده ينصب عليك.
1: مستحيل.
0: صح مستحيل يعني خلينا نتفق
1: مش نصب نصب يعني مستحيل
0: لا بس مستحيل يعني ما فيش حد مثلا بيسمعنا دلوقتي ممكن يكون انتيمو او انتمتو او
1: نصب عليه في فلوس مثلا.
0: مستحيل مستحيل دي تحصل. ما فيش قصه كده اصلا. ما افتكرش انه حد صعب او حتى تخيلي بقى حد من العيله كمان ما فيش حاجه ما فيش
1: حاجه تخيل حد من عيلتك يعمل كده.
0: لا مستحيل دي ما بتحصلش.
1: لا لا كارثه.
0: تفتكر في حد بيسمعنا عنده قصه؟ لا مستحيل. صح ممكن يعني اتنصبته من حد مثلا اقول لك حاجه زميلك في الشغل واحده مثلا تعرفت عليها مثلا من
1: خلينا نقربها شويه عشان موضوع انه حد نصب من حد قريب قوي ده
0: لا صعب. وتخيلي بقى الان عن ايه بقى إيه؟ دي عمرك ما هتشوف دي عمرك ما هتسمعيها
1: ايه
0: انه اتنصب عليا من صديق طفولتي. دي مستحيل مستحيل يبقى في خبر كده او حد مثلا بيسمعنا دلوقتي يقول لا ده فيه
1: ده حصل.
0: انا حصل ابصم بالعشرة مستحيل.
1: ما تبصمش قوي كده.
0: لا لا لا مستحيل دي مش فكره
1: هي صعبه. بص هي صعبه عارف الحاجات اللي بتحصل في المسلسلات وبتاع
0: بالظبط مسلسلات
1: قليل قوي ما بتحصل في الحقيقه.
0: تخيل يكون في حد عنده انتيم وينصب عليه مستحيل دي تحصل. بس عامه عشان كلمنا كتير فتعالوا نروح لكايروكي حاسب اللي عنده قصه مثلا من حد مع ممكن يعني معاه في الشغل حد معرفه مثلا يبعت لنا على 92 10. وهنروح دلوقتي نسمع حاسب لكايروكي وحاسب بجد حاسب.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
3: من الواضح ان احنا كنا غلطانين.
4: تصدقي فعلا. اوف اوف اوف. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مستحيل يا جماعه يكونوا.
3: يا جماعه ده
4: في حد بيقول اخويا نصب عليا في 7000 دولار.
3: لا عايزه جوس اكتر من يعني.
4: طب ثانيه واحده.
3: تبعيات الموقف ده
4: انا إيه؟ اسمي محمد. واحد صاحبي اتنصب عليه من واحد صاحبه في 120,000 جنيه. وعلى فكره صاحبه من زمان على فكره, ولسه الحوار ده من 10 ايام. وفي اس ام اس بتقول لا في صدقني يا وائل انا جوزي كان لي واحد مفروض انه صاحبه يعني وطلب منه شغله وكده, الموضوع متعب وبياخد وقت وجوزي اضطر ياخد اجازه من شغله عشان يعمل الشغل لصاحبه, واتفقوا على مبلغ معين وصاحبه وافق عليه والشغل خلص, ويا دوب اخذنا جزء من سنتين ولحد النهارده ما خدناش الباقي ومش بيرد عليه. الصحاب قال
3: ايه يا جماعه ده؟ بس لا الناس اللي ادتني كده جمله وطارت. لا انا عايزه تبعيات الموقف.
4: نعرف القصه. يعني معقول حد يتنصب عليه من اخوه؟ مستحيل.
3: 7000 اخوك
4: مش مهم المبلغ كام بس يعني.
3: لا بس هو مش مبلغ يعني مش مبلغ صغير.
4: مش مبلغ صغير.
3: لا انا عايزه بقيه القصه.
4: لا ده مش مصدق.
3: واضح ان الموضوع على فكره منتشر.
4: ايوه ومنو على فكره بيقول بجد انه اي حد بيتنصب عليه يعني ربنا بيجيب له حقه كده كده. وهو ماشي بالمبدا ده. عامه ايه ده, انا ما كنتش عارف انه في قصص كده يعني. انا عارف اللي يتنصب منه نصب عليه مثلا من
3: لا بتفتكر ان هي حاجات عارف صغيره تعدي.
4: لو ممكن متخانقين على ورث. متخانقين على مش عارف. بس في شر في الموضوع انه اخ ينصب على اخوه.
3: لا صح. وكلمه نصب برضو تقيله جدا.
4: بالظبط.
3: فلا كملوا لنا القصص بقى.
4: بقول لك ايه صحيح.
3: ايه؟
4: احمد سعد لسه منزل البومه. اسمعوا بس عشان تعرفوا. والله عشان تعرفوا انه انرجي غير. والله مش عندنا بس الحصري الهضبه والاغاني كلها بتنزل قبل اي حد. لكن احمد سعد احنا اول اذاعه تلعب الالبوم بتاعه واول اغنيه محيراني اول مره تسمعوها على اي اذاعه تانية. ومن بعدين الاذاعات التانية انرجي مزيكا لعبتها نسمع اغنيه طازه ولا حتى سمعتوها على السوشيال ميديا لغايه دلوقتي. محيراني.

0: عايشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا منى عامر.
0: وأنا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
0: انرجي 92.1.1 المزيكا لعبتها.
3: مش اي عيار، ده العيار السويسري. اي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، احنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 او زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
5: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 5930 جنيه، عيار 24 6777 جنيه، سعر الجنيه 47856 جنيه، سعر الأونصة 212635 جنيه. الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي. للاستفسارات اتصلوا على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
2: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
6: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
7: عاش، فضلك one last round.
6: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
8: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
9: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الآلية،
8: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
9: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لأن نموذج تعليمها حديث ومرن.
8: يلا نتصل حالا.
9: رقمهم 16541.
10: الرقم الضريبي 530-638 3-1-2.
11: هاي فولتج إلكترونيك ميوزيك،
12: علي الفولتج كهرباء الطريق كل جمعة
13: مع أخشم ساعتين باك تو باك. ساعة مع مارتن جاركس.
14: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
13: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
15: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
13: يعني خب رأس وهاي فارة. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل، اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق. حبني من بعيد يا اخي.
1: احبش بوس الشباب لبعض.
0: مش هيبقى انت والحر.

0: رجعنا تاني فايش هاب انرجي،
1: انا وائل منصور
0: وانا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ان درايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
0: كنا طلبنا منكم ان انتوا تسترسلوا شوية في حكاياتكم عن النصب بالذات من الناس القريبة. فجالنا رسالة من رقم اخره 18 بتقول: كان ليا صاحبة من سنة 90 عملت معاها جمعية عشان اقبض 100,000 جنيه، وكل شهر كنت بدفع لها 10,000، والمبلغ ده بقى كان لابني مساعدة مني في تشطيب شقته.
3: حلو.
0: وكنت هقبض الاخيرة، وبعد ما دفعت 9 شهور جه وقتي عشان اقبض بقى، لقيتها بتقولي ده مفيش جمعية اصلا.
3: يعني
0: ده مفيش جمعية اصلا، وهي اللي قالت لها ده مفيش جمعية اصلا، انا كنت باخد الفلوس ليا، وعيطت وقالت لي سامحيني، وما عرفتش اخد فلوسي ولا اثبت انها اخدتهم، وخسرت صاحبة عمري للاسف.
1: ده موقف كنت باخد فلوس ليا وسامحيني. انا ده يعني اخري، يعني
0: دي حاجة تقهر،
1: دي حاجة تقرف بجد.
0: لا بجد،
3: لا
0: حرام،
3: لا كتير قوي
0: بجد، الف لا بأس.
3: طيب في SMS مانو، ما عندناش الأغنية دي، فاطلب أغنية تانية وأدور لك عليها برضو عندنا في المكتبة. رامي صبري معاك، نفسي أعيش، دي ريم. أنا حاولت أدور على أغنية اسمها كده بس مش لاقيها برضو. أنتوا يعني اطلبوا مني أغاني أعرف
0: في رامي صبري نفسي أعرف،
3: هو نفسي أعرف ما... في بالضبط، في نفسي أعرف
0: بس ما فيش نفسي أعيش.
3: يعني
0: طب نلعب دي على أساس أنه كده ونعمل نفسنا.
3: طب ألعب لازم أعيش لشيرين؟
0: ماشي.
3: لا كيبة قوي. بتيجي نلعب راغب علامة جديد؟ كرا كرا
0: كرا كرا.
3: هي راحت فين البنت دي؟
0: مين؟
3: كرا كرا عارفة؟
0: لا
3: ما تعرفيهاش.
0: أنا
3: ماشي. ماشي ايه ده؟ لا راغب علامة
0: خلاص يا بنور الزغب.
4: جديد راغب علامة على انرجي كده كده.

0: كل الأغاني اللي عاوزين تسمعوها حالا نبعتوا على 92 10. عايز أقول إنه ألبوم Too Late حينزل النهاردة الساعة 12 بالليل، يعني من بكرة تقدروا تسمعوه على Energy.
1: على ما الألبوم ينزل هنسمع دلوقتي Saint Levant و Too Late Nano.

0: عيشها انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من عامر
0: وانا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: كل صيف ليه خطوة، خطوة على الرمل، أول يوم نزلتي البحر، خطوة هيلز في فرح صاحبتك اللي رقصتي فيه لآخر الليل، خطوة سنيكرز في خروجة الويكند مع الشلة، وخطوة بصندل مريح يحسسك بحرية الصيف، ودي أحلاهم. الصيف بيخلص بس ذكرياته بتفضل معانا، ولسه عندك فرصة لآخر خطوة، تخفيضات لحد 60% على كولكشن الصيفي من ديجا فو، والأسعار تبدأ من 299 جنيه في كل فروعنا وأونلاين على www.dejavu.shoes. Déjà vu. Every step is a statement.

0: وكيف اللعب.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبره مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623، رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

English مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

0: رجعنا تاني فايشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور
0: وأنا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إن درايف، إن درايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
1: حلقتنا النهاردة للأسف الشديد من عيشة بأنرجي جات لنهايتها وخلصت.
3: لا
1: هاي لازم عامة انبسطت بيكي جدا يا منى النهارده.
3: انبسطت بوجودي.
1: 3 hours.
3: Yeah.
1: Too much بس يعني.
3: لا حلو لا حلو حلو.
1: بس بس يعني
3: خفيف. في حدود المعقول.
1: في حدود المعقول.
3: انا مش باجي كل
1: بعد كده هنبقى اوفر بقى فما نطلع 4 ساعات.
3: لا لا هي بقى كتير قوي بقى.
1: بس سيبوها دايرة لانه زهرة رامي هتبقى من الساعة 6 للساعة 8. الاسبوع بتاعنا خلص، نتقابل تاني ان شاء الله
3: يوم الحد. مش هم بقى موجود انا بقى
1: عايشه بقى انرجي من يوم حد الاربعاء، ويوم الاربعاء انا ومنى هنكون موجودين معاكم
3: في طالب ايه من 3 ل 4.
1: كان معاكم
3: وائل منصور
1: ومنى يوسف. الى اللقاء.
3: باي باي.

0: أنا والسعادة على كل الناس اللي موجودين هنا. أهلا وسهلا بيكم حلقة جديدة من سبا دايرة. وزي ما قلت لكم احنا أربعنا خميس, والنهاردة حلقة خاصة محضر لكم شوية حاجات لطيفة جدا جدا, وهنحتفي كده ونعمل ريفيو لألبوم, ريفيو لألبوم كايروكي. زي ما قلت لكم النهاردة في مفاجآت لطيفة, وكمان بقى لسه واصل دلوقتي حالا حالا حالا على انرجي الألبوم الجديد لأحمد سعد. وصل وصل وصل, فتعالوا على طول نسمع, سمعكم على طول أجدد حاجة عندنا. وطبعا المزيكا لعبتنا في 92 100, ده رقم الاسماس. قولوا لي انتوا فين ورايحين فين وجايين منين وعايزين تسمعوا ايه وايه الجديد اللي نفسكم تسمعوه. تعالوا سمعكم الاغاني الجديدة لانج, لان كل يوم, ما بقاش بقى كل اسبوع ولا كل شهر, كل يوم بعون الله بينزل عندنا اغنية جديدة لانج على انرجي وجامدة جدا جدا جدا. وصل وصل احمد سعد, وصل
1: جديد احمد سعد, وصل وصل على انرجي.

0: لسه مكملين معاكم 92 مية رقم الاس ام اس, وزي ما قلت لكم عندنا جديد بقى كل يوم, وبرده لكل بقى كلبوبات محبي شرنوبي. شرنوبي لسه برده منزل اغنيه جديده لانج, وكل ده بسمعكم الاغاني دي اللي هي لسه نازله حالا. يعني قبل ما نخش نسمع برده الالبوم لسه نازل برده بس مش حالا, اول امبارح البوم كايروكي, ونتمعن كده فيه ونستمع اليه واحكي لكم عنه شويتين ثلاثه واسمع اللي ما سمعش. بس تعالوا الاول نسمع بعد الليل شرنوبي ونرجع.
1: جديد على انرجي شرنوبي بعد الليل.

0: طيب مساء الفل والهنا على كل الناس اللي سايبنا دايره وعايزين يتسلوا شويه واللي ما سمعش بقى الالبوم او اللي سمع الالبوم تعالوا نسمعه تاني كده مع بعضينا واحنا بنفصصه مع بعض. طبعا كايروكي اول امبارح بالليل نزلت البوم ناس كتير قوي كانت منتظراه من اخر البوم كانوا منزلينه من 4 سنين في 2022 كان اخر حاجه روما, وناس كتير بقى محبي بالذات كايروكي طبعا قاعدين مستنيين البوم جديد. وبالفعل هلوا علينا وطلوا علينا بالبوم سوبر نوفا, البوم قوي جدا واستثنائي ومختلف, وكالعادة كايروكي دائما وأبدا يسيرون يعني خارج السرب بشكل مختلف تماما. يعني مثلا كل يوم عندنا أغاني جديدة وكلها الحقيقة حلوة والألبومز كلها حلوة جدا, وعملين بنسمع الأغاني وأقول لكم إيه الألبومز عجبتكم أكتر وإيه الأغاني في الألبومز عجبتكم. دان بيجي كايروكي وكالعادة بيروحوا كده في حتة مختلفة تماما عن كل اللي بيتقدم, تماما بمعاييرهم هم, بأفكارهم هم, بفكرهم من أول اختيار الكتابة للألحان للتوزيع للفيجوالز بقى وطريقة كمان طرح الألبوم كانت خاصة جدا. عشان كده يمكن النهاردة حابة ان احنا ايه يعني نقعد كده شوية ونسمع الألبوم, تبقى حلقة خاصة أسمعكم فيها كده ايه برضو تجربة كايروكي. للي شايف برضو من ضمن الحاجات الدعائية اللطيفة قوي ان هم كانوا عاملين مش كانوا هم عاملين انه الالبوم كله نزل في هيئه سهره تلفزيونيه تمانينيه النزعه كده, وطبعا بيقوم بدور المذيع اللي بيستضيفهم في سهره التلفزيونيه الاعلامي الكبير الجميل جدا محمود سعد وبيكلموا. يمكن الموضوع نفسه ارتستيكلي شكله حلو جدا, في نوستالجيا لطيفه, شكلهم هم على المسرح والاضاءات والفيجوالز وكل حاجه مديه فكرة الباند الروك القديم Guns N' Roses كده واعتقد كل ده طبعا ليه علاقة باللي هم قصدين يوصلوه, ولكن اعتقد برضو انه الكلمة هي بطل هذا الالبوم. دايما الكلمة بطل عند كايروكي دايما دايما دايما, ولكن امير عيد نفسه حتى في الزهراء انه كلمة مرة دي يعني حتى بيعبر الحاجات اللي بتعبر عنهم اكتر وهم راحوا فين وجم منين. اتسألوا عن معنى سوبر نوفا وناس كتير تكهنت لحاجات كتيرة قوي, بس هو نفسه رد في السهرة التلفزيونية وقال انه مفيش معنى معين, احنا عجبنا يعني الاسم سوبر نوفا كده وقلنا بقى ايه ننزله ونشوف الناس عاملة ازاي. ولكن كلمة سوبر نوفا ليها معنى وليها معنى كمان اقول لكم في الديكشن ايه, بس بدل ما اقعد اتكلم كتير وزهقكم وقرفكم هنتكلم اكتر ونشوف الصناع كمان اللي ورا هذا الالبوم اللذيذ. بس تعالوا على طول نبتدي باول اغنيه من البوم كايروكي النهارده نسينا ونرجع تاني نفتكر.
1: جديد كايروكي على انرجي نسينا

0: زي ما قلت لكم حلقه خاصه جدا والبوم ريفيو علشان الالبوم يستحق يعني والله الوقفه دي وان احنا نحييه كده ونتمزج فيه ونسمعه براحتنا كده. ودايما زي ما دايما كمان بقول كايروكي في حته لوحدهم, هم في حته لوحدهم مش بس عشان هم كانوا مستقلين والفكره بتاعت الفرقه المستقله وان هم باند وكده, هم حتى بعد ما بقوش مستقلين يعني هم لسه هم حتى بعد ما بقوا كوميرشال جدا الناس كلها بتسمعهم, هم في حته لوحدهم. نلاقي الالبومز كلها نازله كلها جميله جدا وكلها في مجهود حلو قوي يعني, اكيد ما بقللش من مجهود حد تاني بس قد ايه بحترم قوي فكره ان احنا عندنا ايدنتيتي وعندنا رساله وعندنا هدف اللي هنعرف بقى ايه او هنحاول حتى مهما قعدنا كتير وقت كتير ان احنا نوصله, ولما نوصله هنبقى يعني ايه ملناش دعوه باي حاجه تانية والناس ايه تتذوقه, وبيراهنوا على ذوق الناس والناس الحقيقه برضو يعني التفاعل غير طبيعي حتى الان. بما اننا بنعمل البوم ريفيو بما اننا بنتكلم وبنتغزل في كايروكي فلازم نشكرهم ولازم نسالهم هم على الهوا, فبالتالي معانا على الهوا مباشره الجميل شريف مصطفى نجم من نجوم كايروكي. يا مساء الفل والهنا.
1: أهلا.
0: ازيك يا شريف؟
1: والله شكرا على الكلام اللذيذ ده جدا يعني.
0: لا ده انتوا اللي شكرا جدا جدا على الالبوم اللذيذ قوي ده.
1: الالبوم عجبك جدا يعني يا رب يعجب الناس كمان.
0: عجب الناس قوي قوي يا شيكو والله, وميرسي قوي. وده يخليني بقى اخش على طول كده واسالكم. عاده احنا شايفين في السهره التلفزيونيه امير اللي بيتكلم طول الوقت بس انا قلت النهارده بقى اجيب ايه شريف بما انه كمان الميوزك برودوسر واللي عامل الميكس للاغاني اللي هي بره ساري هاني في الالبوم ده, بس عاده كمان الميوزك برودوسر بتاع كايروكي. قولي بقى عن الايدنتيتي بتاعت الالبوم ده, قعدتوا قد ايه تفكروا وتجمعوا النوع الاغاني دي والبروسس كلها كانت عامله ازاي من ناحيتك انت يا شيكو؟
1: لا بص احنا بنشتغل طبعا تيم ورك قوي يعني ده اللي بيخلي الموضوع دايما يبقى سبيشال قوي يعني عن اي حاجه واي حد تاني. لا بس الالبوم ده بالذات احنا قعدنا بقالنا يمكن 4 سنين او 4 وشويه كمان شغل متواصل جدا يعني, مش الناس فاكره ان احنا بنغيب عشان نعمل حاجات تانية مثلا او كده, لا هو احنا مش مركزين في الالبوم ده بقالنا 4 سنين. ويمكن معانا طبعا عندنا اغاني تانية كتير كمان يعني كانت موجوده بس ما يعني اخترنا دول في الاخر. بس يعني تعرفين برضه ممكن ننزلهم قريب يعني او ننزلهم
0: يا ريت. يا سلام ارجوكم طلعوا كل اللي عندكم. طب شريف معلش
1: اغاني تانية حلوه كمان
0: عايزه اخصص اصلا اتكلم معاك في الميوزك نفسها والمزيكا نفسها لانه برضه واحنا متابعين كايروكي كده كان في ترانزيشنال بيريد زي ما بنقول, والاول كنا روك قوي وبعدين ما بقيناش روك قوي وبعدين بقينا بندخل حاجات تكنيكال كده ميوزك, وبعدين الالبوم ده بالذات حاسه بيه في الروح والايدنتيتي الموسيقيه بتاعت كايروكي جدا. هل انا صح ولا حاسس انه لا
1: حقيقي؟ ويمكن انا بشوف ان هو من اكتر الالبومات من فتره يعني كبيره اللي فيه كونتريبيوشن من الباند كله كمان قوي يعني في انبوت قوي من كل حد في الباند اكتر من كل البوم. انت عارفه برده هو يعني في الاخر احنا مهتمين ان الاغنيه تطلع حلوه اهم من اي حاجه تانية, من اي من يعني من اكتر من ان احنا نبقى في سياسات معينه ان هو اصل لازم نحط كذا اصل لازم نجيب كذا يغني معانا اصل لازم, ما بنفكرش كده خالص, بنفكر في الاغنيه والاغنيه ده اهم حاجه تطلع حلوه جدا وتبقى عجبانا كلنا يعني.
0: طب
1: ده اهم حاجه. فهو المره دي كانت الانبوت ظريف قوي من كل الباند ممبرز كمان اكتر من كل سنه يعني, بس من وجهه نظري يعني. بس كمان كان الحكايه عشان ارد على سؤالك حته المزيكا, بصي انا حكايه الجانر دي عامه اللي هي فكره ان الاغنيه بقت روك بقت بوب بقت مش عارف هاوس وات ايفر, انا مش مؤمن بالموضوع ده شخصيا يعني عندي ده بحس ان ده انتم ممكن تعملوه كراديو او او كليبلز او كده لان هم بيحبوا يصنفوا الحاجه عشان يعرفوا يحطوها في اماكن معينه تبقى فيها مود معين, لكن لو احنا بنشتغل انا ما اقدرش ما بحبش افكر ان هعمل اغنيه روك هعمل اغنيه بوب مش بفكر فيها كده خالص.
0: ما بتبقاش محدد من الاول اصلا يعني ما فيش تحديد او
1: لا ببقى ماشي ورا الاحساس بتاع الاغنيه عايز ايه والكلمات واللحن especially ان احنا بنقدر قوي الكلمات الاغاني فبنبقى دايما عايزين نبروزها كده اكتر من اي حاجه فببقى مركز ان ازاي نقدر نعبر عن الاحساس باسلس واحسن طريقه يعني نقدر نعملها. ده حاجه. الحاجه الثانيه المهمه اللي كانت في الالبوم ده مختلفه في الحته دي هي حته ان احنا كنا بنحاول المره دي بالذات نبقى مركزين قوي ان احنا نعمل حاجه احنا عايزين نسمعها قبل اي حد يعني ما عندناش نفكر
0: معطيات سوق وافكار ونزلوا امتى وكده
1: بالظبط ونعمل حاجه ترقص ولا بلاش ولا الحاجات دي ما فكرناش فيها خالص. كنا بنفكر اكتر في ان احنا عايزين نعمل مزيكا احنا حاسين بيها دلوقتي
0: تعبر عنكم
1: المرحله دي ونتكلم عن التوبيك دي في المرحله اللي احنا حاسين بيها دلوقتي فيها وانصان بس ضلت العين.
0: طب لما بنبص على الديتيلز بتاعت الاغاني بنلاقي ان في ميوزك برودكشن وميكس ماستر بيبقى شريف عارفين كده, بس لما بنلاقي لحن كايروكي بنفهم من كده انه كل حد حط كونتريبيوشن ولا هو لحن امير عيد وكله وزع ولا وانت بتطلع في الاخر ميوزك برودكشن؟ يعني معلش اديني حته مطبخ كده.
1: ما هو انت عايز تفاصيل كده. هي لا هو اغلب الاغاني اللي امير كمان بالذات بيبقى كاتبها وكده بيبقى هو اللي بدا التلحين والشركه بتاع التلحين.
0: أوكي.
1: بس يعني ساعات طبعا يعني انا دايما بحاول مثلا اساعده في المرحله دي قوي لان كمان ده بيسهل لي شغلي بعد كده فان انا اساعده في ده
0: طبعا.
1: فبحاول على قد ما اقدر ان انا اساعده ان اللحن يوصل للماتيوريتي بتاعته قوي يعني. وساعات في الالبوم ده يمكن امير ملحن يمكن اعتقد كله.
0: اوكي.
1: في اغنيه تواري هو بنعملها.
0: اوكي.
1: بس اغلب الاغاني يجي امير واحنا كلنا يعني ممكن يبقى هواري عمل جمله مثلا بالجيتار خلت امير يطلع لحن. يعني عاده بيبقى الشغل بيبقى جماعي.
0: ايوه
1: بس بس هو اختيار الكلمات والالحان والاختيار الاغاني كمان امير يمكن اكتر بيبقى هو
0: ماسكها من الاول
1: المسؤول
0: عنها من الاول.
1: خلي بالك احنا برضو احنا انترنال يعني عندنا احنا بنقسمين المسؤوليات بس هتلاقي كلنا بنبوش في حاجات بعض جدا يعني هو ده العمل الجماعي.
0: الله. طب نايس. طب معلش اسالك اخر حاجه بقى, انا معايا شريف بقى. الفكره بقى بتاعت الالبوم ازاي هينزل وهيتصور ازاي, الفكره بتاعت ساره التلفزيونيه والفيجوالز دي كانت برضو بتبقى بينكم انتوا بتعملوا برين ستورمينج ولا بتجيبوا بقى حد من بره بكرييتيف وبيبتدي يفكر معاكوا بعد ما بيسمع؟
1: هي برضو بدات عند امير وبعدين قصدي المخرجه دخلت
0: طبعا
1: شاطرة يعني
0: بشكرها
1: طبعا خطيرة. طلعت شغل حلو قوي واحنا كنا يعني اول مرة احس ان هي بتعبر حد دخل في الفيديو ما عندناش كومنتس وبتعبر عننا وتحسيها جزء من التيم يعني فكانت كنا مبسوطين يعني جدا وهي اشتغلت كويس قوي ان ده يطلع بالشكل ده يعني فطورت الموضوع على النكست ليفل يعني جدا.
0: نايس. شريف بشكرك مره تانية على الالبوم خطير ده. وبقول لك بليز ما تتاخروش علينا بالحلاوه واللذيذه دي. واخر حاجه بقى قبل ما نسمع تاتا تيتا, فكره الكورال اللذيذ ده جات لك منين؟
1: احنا بنحب قوي الانبوت بتاع ال صوت النسائي يعني في الاغاني عندنا.
0: ايوه ملاحظين
1: عندنا الحكايه دي. وعايز اقول لك انا كان في دماغي ساعتها ان اعمل حاجه زي اللي بنعملها عاده وكده في الاغاني كان احنا نخلي فيه زي كورال البنات كده بيغنوا الا ان هما لما جم يسجلوا عملوا طلعوا
0: انبوت تاني ما كنتش متخيل
1: تاني خالص. بالنسبه لي طلع حاجه اوريجينال قوي كده مختلفه عن كل حاجه احنا بنعملها وكل حاجه ممكن موجوده سمعتها قبل كده.
0: اوكي.
1: عجبتني قوي حتى قمت معليها شويه كده قلت لها قوي ورا كده واحنا
0: نايس.
1: لا كانت لذيذ.
0: فاطمه بدومه وندى منير صح كده؟
1: وشمس عبد الناصر.
0: اوكي. فاطمه بدومه وندى منير وشمس عبد الناصر. وهنسمع تاتا تيتا دلوقتي وهنكمل اكيد ريفيو عن الالبوم كله. بشكرك جدا جدا جدا يا شريف. وثانك يو سو ماتش واهلا بك على انرجي.
1: لا شكرا جدا.
0: باي باي.
1: ايوه
0: لسه مكملين معاكم. تعالوا الاول تاتا تيتا جديد كايروكي تاتا تيتا على انرجي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: اصحاب انرجي مع باسم كميل وساره المنذر، كل يوم من الاحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيديا.
1: لسه مكملين معاكم 92 رقم الاس ام اس، ولسه بنعمل البوم ريفيو للالبوم الخطير بتاع كايروكي. وزي ما سمعنا كده من المداخله اللي فاتت من استاذ شريف ان هم عاملين الالبوم ده لمزاجهم، وقد ايه باين قوي فرق الخبره، فرق السن. مش عارفه في مالكم ازاي، بس لما تسمعوا هتحسوا قوي لو بتسمعوا كايروكي من زمان قد ايه النضج الفكري حتى اكبر اكتر من الفني. يعني وكده كده عندهم نضج فني طول الوقت، بس قد ايه كمان زي ما شريف قال احنا كنا بنعمل البوم علشان احنا نفسنا نسمعه ونستمتع. يعني احنا نفسنا بنعمله لنفس، احنا بقى ما عندناش اي معايير تانية في السوق خالص. وزي ما قلت لكم برضو ان الالبوم دوت بيعتمد اعتماد كبير قوي قوي قوي قوي قوي على الكلمه. عرفنا انه في اغاني بيبقى ملحنها امير عيد، وفي اغاني تانية لا، بس كمان عارفين اكتر انه امير عاده بيكتب الكلام بتاع كايروكي. بس الالبوم ده البوم برضو في شعراء استثنائيين كانوا مشاركين يعني باشعارهم او اغانيهم، وهنا برضو بنقف وقفه خطيره جدا جدا جدا. يمكن هنسمع طبعا الالبوم كله، هنيجي لكل شعر لوحده وقد ايه اختيار كل شعر لوحده اصلا محطه يعني معينه جدا، وليه بنختار هذا الشعر. ومن زمان قوي بقول لكم انا بكبر والعالم بيقول لي اكبر وانت ساكت، وقد ايه مصطفى ابراهيم، والله العظيم مصطفى ابراهيم. فكايروكي بيقرر ان هو بعد تلك القضيه يعيد الكره مع مصطفى ابراهيم وينزل لنا اغنيتين نوت اونلي وان في هذا الالبوم الخطير. فبالتالي نقول مساء الخير يا مصطفى ابراهيم. ابن انرجي البار. فرحانين
2: والله. انا فرحان اكتر والله، وفرحان باستقبال الناس اول الالبوم يعني بصراحه. غير متوقع يعني ان هو يعمل لهايب للدرجه دي. وفرحان طبعا انا اشتغلت مع كايروكي تاني، يعني انا بحترمهم جدا وبحترم امير كمان قوي وبحترم تجربته الشخصيه جدا.
1: واضح ان في احترام متبادل قوي. يعني وكيمستري متبادله جدا برده.
2: الحمد لله يعني الحمد لله.
1: مصطفى عايز اسالك سؤال ليه علاقه بالاغنيتين، لانه الاغنيتين مش اغاني انت كاتبهم جديده، الاثنين من دواوين، ومنهم ديوان اول ديوان واخر ديوان.
2: لا تاني ديوان
1: سوري تاني ديوان واخر ديوان، معلش انا بتلخبط. بس مش جداد، واخر ديوان ده بقاله كام سنه اصلا؟
2: بقاله بتاع 5 6 سنين.
1: 6 سنين مثلا. فاحكي لي بقى لما ناس ابتدت تسمع وقال يعني ايه بيسمعوا الكلام لاول مره، عشان هم يعني مش كل الناس اكيد بتقرا شعر وكانت عارفه الكلام. لما الموضوع بقى ماس اكتر والناس بتسمعه بقى متلحن، قولي رد فعل الفانز الفيري هارد كور فانز اللي بيحبوا القصيده، ورد فعل اللي بيسمعوا الكلام لاول مره وبيقولوا لك ايه.
2: والله انا كنت عايز ايدي على قلبي بيني وبينك عشان الهارد كور فانز. يعني انا هارد كور فانز مش بيعجبهم اي حاجه وبيبقوا عايزين يسمعوا القصيده سكي كده.
1: ايوه،
2: وخصوصا مثلا انا بكبر مش كلها متلحنه، احنا واخدين منها حته وبتاع.
1: وانا فاضي. والثانيه برضو متاخده من يعني
2: لا الثانيه يعتبر متاخده كلها، اللي هي تفرانيل 75 متاخده كلها يعني تقريبا،
1: بس هي متاخده تفرانيل 75 بس، قصدي ان هي يعني مستقطعه برضو.
2: مستقطعه من التريو ده يعني. بس كنت حاطط طبعا ايدي على قلبي بسبب الهارد كور فانز دول، بس انا برضو خلاص يعني ايه الواحد بقى يعني واثق في يعني في كايروكي وفي امير وفي تصرفهم ان هم هيطلعوا الحاجه باحسن طريقه ممكنه، والناس دي عندها ذوق ودماغ وبتاع. فيعني برضو ده كان مطمني شويه بصراحه.
1: اوكي.
2: وبعدين بقى الحمد لله يعني الفيدباك كان هايل حتى من الهارد كور فانز، فده بسطني اكتر واكتر.
1: نايس. طب انت تلك القضيه كانت مكتوبه جديده لانج وكايروكي غنوها، انا بكبر وانا فاضل قدام قوي ان هم يعني يا جماعه انتوا لسه بتكتشفوا ده دلوقتي. احساسك ايه وايه الفرق ما بين الاثنين وما بين التعاونين؟
2: والله بص احنا بعد تلك القضيه انا وامير بقى بقينا عاملين
1: بعض حاجات
2: ونجرب في حاجات وكده. ويعني حتى انا استغربت مثلا لما اختار انا بكبر، لان انا كنت مستصعبه جدا انها تتلحن اصلا.
1: صح.
2: فكنت حاطط ايدي على قلبي بس في الحته دي يعني مش اكتر من كده. بس طبعا هي تجربه مختلفه يعني. تلك القضيه برضو في الاخر
1: كانت لبيربز معين.
2: وليدة اللحظة وكان لازم تنزل في الوقت ده وتتكلم عن الموضوع ده وكده. لكن الاثنين التانيين حاسه ان هم يعني عابرين الزمن اكتر وان شاء الله هيعيشوا اكتر. يعني
1: مصطفى لما سمعت حاجتك وسط بقى الالبوم كله كده على بعضه ومعاك زملاء تانيين من جيلك كمان ومنهم الله يرحمه ميدو زهير, حسيت بايه وشعرت بايه؟
2: لا فخر رهيب طبعا, يعني ان انا وميدو في البوم واحد ده يعني حلم كده كان بعيد المنال يعني.
1: طب
2: Yeah. لا ميدو يعني فلتة يعني بجد يعني فلتة فلتة بجيله يعني وراجل يعني عبقري يعني الله يرحمه. فطبعا لا فرحان جدا جدا, وبعدين ما حازم ويسي اللي هو انا بحبه جدا برضه ومحمد شافعي بحبه جدا
1: وامير شخصيا
2: وامير بقى يعني كده كده فاهم اللي هو, فحسيت ان هو لا احنا تمام يا جدعان احنا ان شاء الله خير يعني. وبعدين انا بحب في كايروكي برضه فكرة ان هم بيقدروا الكلمة قوي, مش مش مش الكلمة مش مجرد ملو للمزيكا اللي شغالة يعني, لان ده برضو بقى كده ترند شوية ان احنا ايه هنحط
1: كلمة. انا يا من الحاجات اللي استغربتها بصراحة انه كمان هو مغيرش ولا كلمة علشان تواكب اللحن مثلا او شال حتة او هو قال القصيدة زي ما هي يعني بصعوبتها. الشاعر نفسه بيقول ان هي كان مستصعب انها تتلحن.
2: بالظبط. لا ما دي من اكتر الحاجات بصراحه اللي بحبها في كايروكي ان هم بيهتموا يعني بموضوع الكلمه ده ومن زمان يعني الناس كانوا ملحنين لعبد الرحمن الابنودي مثلا يعني بس هو فبحب فيهم الحته دي, وبحب فيهم ان هم طول الوقت بيدوروا على ان احنا نعمل حاجه جديده ومش هننزل البوم وخلاص, احنا هنعمل حاجه لدماغنا حتى لو خدت مننا 4 سنين تحضير عادي.
1: لسه شريف كان بيقول كده فعلا في التحضير بتاع الالبوم ده بالذات.
2: لا ما هو ده باين جدا جدا حتى باين في الفيلم برضو بتاع سوبر نوفا اللي هم عاملينه ده خطير.
1: ايوه
2: فكره خطيره وجديده علينا يعني في مصر, وحاسس ان هي هتفتح برضو فتحه كده للناس وهتتكرر تاني يعني ان شاء الله. وعايز برضو اوجه الشكر بصراحه للمخرجه نازلي يوسف, عامله حاجه
1: خطيره
2: قوي قوي قوي قوي
1: خطيره.
2: وطبعا يعني بقى ان انا اكون موجود مع استاذ محمود عزب في حاجه واحده بس ده اصلا يعني
1: محمود عزب محمود سعد
2: طبعا
1: امارات
2: ايوه طبعا. فلا يعني بسطت جدا جدا جدا الحمد لله يعني.
1: يا استاذ مصطفى احنا بنتبسط اكتر يعني, يا ريت بقى ايه حاجات جديده. انا طبعا كده كده مبسوط ان القديم بيتلحن بس عايزين مخزون اكتر جديد ارجوك, لانه زي ما انت قلت يا استاذ ميدو ربنا يا رب يديك الصحه وطول العمر. انت طبعا فلتن فلتات جيلك, ف ده حاجه عظيمه جدا ان احنا نسمع مصطفى فعلا ابراهيم وميدو زهير وحازم ويفي ومحمد شافعي يعني في البوم واحد. دي حاجه بتدل على ان امير مركز قوي مع هذا الجيل ومع الكلمه, وان هم كلهم بيتشاركوا نفس الخواطر نفس المشاكل نفس الهموم. ودايما مصطفى طبعا بيعبر عننا كده كده باسهل واصعب الطرق السهل الممتنع. ثانك يو مصطفى جدا, بنحبك يا مصطفى, ارجوك اكتب اكتر واكتر واكتر واكبر, وكلنا بنقول لك اكبر من غير
2: اكبر وانت ساكت
1: اكبر وانت ساكت كنت لسه اقول لك لا بس بصراحه اكبر وانت ساكت. شكرا يا طفطف. باي باي. لسه مكملين معاكم, تعالوا نسمع طبعا انا بكبر.
3: جديد كايروكي على انرجي. انا بكبر
4: في الأيام الصعبة وأنا شعبت, بفتكر الأيام الصعبة وأنا عيل وبقول عدتهم وانت قليل مش هتعديهم دلوقتي.

0: جديد. كايروكي على انرجي. انا بكبر.
1: حطيت نفسي في جزمة غيري بس لقيتني نفس الجزمة ولقيتني

ميمو وانا كمان بحبك والله ومبسوطة جدا. وعايدة مساء الفل سارة، انا كمان مبسوطة ان انت مبسوطة، انا عجبني فعلا الالبوم جدا. لسه مكملين معاكم بنعمل البوم ريفيو للالبوم الجديد لكايروكي، وكان معنا مصطفى ابراهيم اللي كاتب انا بكبر، وبرضو واخدين له من ويسترن يونيون فعلا هرم طفرانيل 75 اللي هي انا فاضل في البوم كايروكي.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبره مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623، رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
2: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع، من 12 لواحدة الظهر على انرجي 92.1.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد، في اي وقت وفي كل مكان.

0: صبري واللي يصبر يمول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
3: لسه مكملين معاكم ولسه مكملين معاكم كمان الساعه بتاعه الالبوم ريفيو لكايروكي، ويا رب تبقوا مستمتعين. وانا شكرا جدا على المسجز اللي جات. وبما اننا لسه مكملين وبنتكلم عن جمال الكلمه في هذا الالبوم بالذات واختيارات امير عيد، ولسه كمان كنا بنتكلم عن اختيارات الشعراء اللي بيمثلوا هذا الجيل الخطار اللي متنقيين احياء منهم او الله يرحمه ميدو زهير. و برضو من الأغاني الخطيرة ومن الشعراء الجميل جدا، شعراء هذا الجيل الخطير جدا، ويمكن تاني تعاون برضو مع كايروكي شاعر حازم ويفي أغنية ألف مراية. مساء الفل يا حازم.
4: الفل زكي زوج، عامل ايه؟
3: زي الفل والله، طول ما انتوا بخير وبتكتبوا لنا الحاجات الحلوه دي انا بخير.
4: بنحاول يعني بنحاول الحمد لله.
3: الف مبروك على التعاون التاني بعد هم غريب والالبوم التاني بعد نقطه بيضاء. ف الالبوم ده بقى احكي لي عن التعاون ده وحصل ازاي وبقاله قد ايه، بما انهم بقالهم كتير بيحضروا الالبوم عرفنا.
4: هو كان الحقيقه الموضوع بدا بان انا وهواري بنشتغل مشاريع لوحدنا كده، يعني انا بدي الهواري لوحده اغاني ونقعد نشتغل ونراجع ونشوف ونظبط. فالف مرايه كانت واحده من ثلاث اغاني شغالهم مع هواري.
3: هي دي الاغنيه اللي ملحنها وعملها برودكشن هواري.
4: شريف هواري. وطبعا شريف واحد من اهم عازفين الجيتار في مصر
3: طبعا.
4: اصلا وجزء من كيان كايروكي
3: طبعا.
4: فهو فاحنا بنبقى شغالين بنعرف الاغنيه وشخصيتها عامله ازاي. فالاثنين التانيين كانوا شخصيتهم اقرب لهواري لوحده، لان هواري بيعمل مزيكا لوحده انت عارفه.
3: مظبوط.
4: فقال لي استنى دي عايزين نقف عندها شويه ونحاول نظبط فيها وكده. وبعدين امير بيبقى ليه رؤيه، يعني دي حاجه معروفه يعني
3: طبعا،
4: ان امير بيبقى ليه رؤيه اخيره في الكلمات للمشهوره مع الشباب، يعني الصراحه مع بقيه الباند بقى.
3: ايوه.
4: فسمعوها وبعد كده طيب دي هتخش ولا مش هتخش، تدخل الشورت ليست ولا لا، فدخلت الشورت ليست. وبعدين جه قال لي استنى بص، يعني احنا شكلنا مناسبه للالبوم والسنس بتاعها مناسب للالبوم، وهي عارف الالبوم ده كونسبت البوم، يعني حاجه اسمها كونسبت البوم عشان برضه متابعين وفاهمين الالبوم كله مترابط ببعضه اكتر من اي حاجه، والفكره لازم تكون ممسوكه ببعضها، بيبقى راب كده يعني مربوط صحيح. ببعضه. فهي من حظها ان هي ملائمه للموضوع. طبعا بيبقى فيه كونفيدنشاليتي، يعني في كده تكتم قوي
3: عتيم
4: منهم. انا منهم انا ما كنتش عارف اصلا مين معايا يعني، وما بسالش
3: الله
4: خالص وما اعتقدش حتى ان بقيت زملائي يعني
3: كان يعرف
4: طبعا مش يعرفوا. وبعدين بنبقى مستنيين اللحظه الاخيره، فلحد ما انا فوجئت كلموني بقى قبلها، يعني عايز اقول لك ب10 ايام مثلا من نزول الالبوم. قالوا لي بص احنا خلاص سيتلد وهتبقى معانا، وبدانا بقى نخلص الاجراءات القانونيه.
3: واو. يعني الاغنيه دي بقى لها قد ايه بتشتغلوا عليها كده؟
4: الاغنيه دي خلصانه من شهر مارس اكشلي، شهر مارس
3: مارس 26. اوكي.
4: مارس 26 أوكي. ابريل كانت ابريل كان عندي الجايد بتاعها من هواري. ما اختلفتش كتير قوي عن الشكل اللي هي طلعت بيه ده، ولكن احنا كنا حريصين ان هي تبقى يعني بتعبر عن يعني حد منهك ولكنه مكمل.
3: أيوة.
4: وحد بيحكي قصة وراه طويلة، يعني حد بيحكي ان هو عمل كل حاجة ولكنه لسه موجود. فهي لما اتحطت بقى وسط الالبوم، معلش انا مكملت
3: ارجوك يعني ارجوك.
4: فهي لما اتحطت طبعا انا لما سمعت الالبوم كله، لما اتحطت وسط الالبوم حسيت لا ان فعلا كانت الرؤيه حقيقيه لانها لايقه. ليه؟ لان في حاجات تانية يعني انا في عندي مثلا اغنيه عند كايروكي بقى لها 11 سنه مثلا.
3: واو.
4: كل شويه
3: صبر ده. اخبارها ايه عندكم؟ كويسه كبرت. طيب اللحظه بقى اللي نزل الالبوم ولقيت بقى انه بقيه الالبوم بيشارك فيه، يعني امير عيد كاتب اغاني طبعا كده كده احنا بنبقى عارفين ده.
4: أيوة.
3: وكمان معاك شعراء اخرين ومن جيلك ميدو زهير ومصطفى ابراهيم ومحمد شافعي. احكي لي بقى حسيت بايه وشفت ايه
4: هو شافعي يعتبر جيل بعدينا.
3: أيوة.
4: بس
3: بيمسك يعني بكده فيكم. صح شافعي اصغر ولكن يعني ينفع يتبقى معاكم.
4: لكن مصطفى وميدو طبعا ميدو انت عارفه يعني عشره كبيره
3: طبعا
4: عليه
3: طبعا
4: ولما توفى كانت صدمه لينا وانا طبعا. كتبت فيه شخصيا
3: وكنت معايا في حلقه خاصه رثاء ليه يعني
4: ايوه
3: طبعا بستشف بيك على طول لما بتيجي سيره ميدو.
4: طبعا فما فيش فرصه انا بفوتها الا وبتكلم عن ميدو صراحه. الله يرحمه فانا فوجئت ان مت ليه هي في الديوان طبعا هي في ديوان ميدو
3: طبعا.
4: فده كان فخر كبير لان كمان وبالنسبه لمصطفى نفس الكلام لان ميدو كان من وسط جيلنا انا ومصطفى ومنتصر وضياء وكده كل المجموعه دي ومحمود رضوان طبعا كل المجموعه اللي عاصرته وعاشته هو واحد من سلسله يعني احنا كنا مترابطين جدا وكل واحد بيقول حاجه فقدانه كان بالنسبه لنا يعني
3: قاسي
4: جدا علينا قاسي جدا علينا خصوصا ان هو كان اقل لنا ظهورا وقال لنا كلاما
3: هو كان استثنائي تماما طبعا
4: فمشاعري كانت كنت حاسس بالفخر جدا بجاوب سؤالك يعني وجود مصطفى كمان انا كنت قابلته في معرض الكتاب وقعدنا دردشنا وكده وقلت له انا نفسي يعني يبقى كده فكانت فبصيت لقيت ان احنا كلنا موجودين ومش يعني كايروكي لما تيجي تبصي على ألبوماتهم الثانيه وده علشان انا متابع وعارفهم وكده
3: أيوه.
4: مش دايما بيخصصوا عدد كبير من الاغاني لشعراء
3: اخرين صحيح مظبوط
4: وامير فنيا بيبقى هو بيقوم بعمليه الكتابه
3: صحيح وبيعبر عن نفسه وقايم بيها يعني قد قدود برضه
4: طبعا 100% هو اصلا انا بعتبره شاعر بلا شك
3: خطير
4: بلا شك هو شاعر لكن احيانا ممكن يستعين بده لو حس ان هو عايز يقول الكلام ده حتى اختياراته حتى كمان القصيدتين او الثلاثه اللي جايبهم من عند مصطفى
3: ايوه
4: وحتى موت ليه لما اتعامل معاه شخصيته تماما
3: صحيح
4: وانا اعرف ناس حتى ما كانوش متوقعين ان هو يفاجئهم كده من يعملها بطريقته هو الناس اللي بتسمع اغاني ميدو ما توقعوش ان هو يعملها كده
3: فانا
4: كنت فخور جدا بوجودي معاهم مصطفى.
3: والله انا فخوره جدا جدا ان انا انتمي لهذا الجيل يا جماعه جدا يعني وفخوره بيك جدا يا حازم ومبسوطه طبعا. جدا وارجوكوا اكتبوا اكتر يا جماعه واعملوا حاجات حلوه كده كتير علشان بتحسونا انه احنا موجودين كده وفي امل في حاجات كتيره قوي قوي قوي لما تبقى الكلمه هي البطل او بطل من الابطال الرئيسيين في العمل يعني فبشكرك جدا جدا يا حازم وبشكرك دايما على كلماتك الجميله وعلى تعاوناتك الحلوه واختياراتك الفنيه.
4: بشكرك جدا على اهتمامك وشكرا ليكي مره تانية وشكرا ل يعني اهتمامك بان الكلمه يكون يعني تلقي الضوء على الكلمة وضرورتها وأهميتها. أشكرك جزيلا.
3: شكرا جدا جدا ميرسي يا حازم قوي. تعالوا بقى نسمع أغنية حازم ويفي الأول وبعدين نرجع نتكلم تاني شوية حلوين على الله يرحمه ميدو زهير ونسمع أغنية
0: جديد كايروكي ألف مراية على أنرجي

طبعا اللي سمع الحلقه من الاول احنا عارفين انه معظم الالبوم يعني الميوزك برودوسر كان شريف مصطفى, والاغنيه دي وشريف مصطفى قال لك في اغاني عملها شريف هواري, دي من الاغاني اللي عملها شريف هواري سواء الحان او ميوزك برودكشن. واتكلمنا مع مصطفى ابراهيم ومع حازم ويفي, والاثنين ذكروا ان هم قد ايه سعداء بان هم اساميهم في الالبوم موجوده مثلا مع الشاعر الراحل ميدو زهير. وانا لو قعدت اتكلم من هنا لبعد بكره عن ميدو مش هوفي حقه ومش هوفي قد ايه انا بحبه وبحترمه وحزينه زي كل الناس اللي كانوا عارفينه وبيحبوه على اكيد رحيله, ولكن الاعمار بيد الله, واللي بيموت بس سايب ارث كبير زي اللي هو سابه يبقى بالنسبه لي ما بيموتش. من الحاجات العظيمه اللي عاملينها كايروكي في الالبوم ده اختيار اغنيه هي طبعا من الديوان زي ما قلنا, وطبعا مش اغنيه جديده, وحتى كانت الفنانه مريم صالح غنتها قبل كده مت ليه بطريقتها, ولكن امير عيد بيحييها من جديد بطريقته وطريقه كايروكي, وكمان بينزلوا على الصفحه الخاصه بتاعت كايروكي زي كده يعني للاغنيه دي بس كده, ان الاغنيه ديت كلمات الراحل الحاضر الغائب ميدو زهير. مت ليه كايروكي ونرجع.

جديد. كايروكي على انرجي. مت ليه؟ الحلقة النهاردة كلها جديد في جديد وكلها ألبوم ريفيو للألبوم الخطير ده، ولسه مكملين معاكم. تعالوا بقى سمعكم آخر أغنية في الألبوم ده، مكتوبة على يد شاعر آخر، على يد شاعر آخر غير أمير عيد، محمد شافعي وحدي. وبعدين نرجع بقى إيه نسمع بقية الأغاني اللي هي كلمات أمير عيد من كايروكي. 92100 رقم الأس أم أس. لسه مكملين معاكم، وقولوا لي أخبار الألبوم إيه وإيه اللي عجبكم لغاية دلوقتي قوي، وأخبار الحر معاكم إيه والزحمة فين، ومكملين معاكم. هارم مسجز اللينك الجاي. حاضر. جديد كايروكي على انرجي وحدي.

0: لسه مكملين معاكم، واتمنى تبقوا مبسوطين على قد ما انا والله مبسوطه ومستمتعه كده. وناس كتير اكشلي زوزو ثانك يو على الحاله الخطيره دي، من احلى الالبومز اللي سمعتها في حياتي مش السنه دي بس. يسرى مساء الفل يا يسرى، انا من فانز كايروكي بس كمان من فانز ميدو زهير الله يرحمه. واول مره سمعت الاغنيه حسيت حاجه غلط، لما سمعت الالبوم ورا بعض احترمتها قوي قوي، ده كونسبت البوم فعلا. مصطفى مساء الفل عليك. زوزو ثانك يو، والله ثانك يو انتوا يا جماعه، نكتب اسامينا في المسجز. ايه الحلقه الحلوه دي يا شقاوه، والله يعني ربنا يخليكي حلاوه. اول ذا ريسبكت تو كايروكي، يس اول ذا ريسبكت تو كايروكي طبعا، الحمد لله. الحمد لله على وجود كايروكي. احنا لسه مكملين معاكم، وزي ما قلت لكم كده الالبوم كله زي ما سمعتوا يمكن اللي لسه فاتح دلوقتي حالا، كان معانا شريف مصطفى نجم من نجوم كايروكي اول حلقه، وكان بيتكلم ان ايه قد ايه ده اكتر البوم ناس كلها من الفرقه يعني كانوا حاطين الانبوت بتاعهم فيه، وكانوا قد ايه عايزين يعملوا البوم عشان هم يستمتعوا بيه وعلشان يعني يحبوا كده يسمعوه. وزي ما قلت لكم برده انه قد ايه باين قوي عامل الزمن في هذا الالبوم، سواء النضج الشخصي او النضج الفني او او او الحنين لاشياء كتير، وده باين قوي من الكونسبت فعلا ومن اختيار الاغاني ومن اختيار الالبوم، وكمان متحقق قوي قوي قوي بالفيجوالز او بالطريقه كمان اللي اتقدم بيها الالبوم بقى فيجوالي، سواء الفكره بتاعت الفيلم القصير او السهره التلفزيونيه اللي اتعملت خطيره، او الفيجوالز نفسها بتاعت الفيديو كليبس يعني بتاعت الاغنيه متصوره ازاي، الفيل بتاع الايتيز او الليت سيفنتيز والبنز الحلوة دي. ألبوم حلو قوي قوي يا جماعة، وأنا سمعتكم النهاردة هو تقريبا الألبوم كله، فضلنا أغنية واحدة بس نسمعها مع بعض للي بقى إيه ملحقش الحلقة، يعني هتلحقوا أكيد المداخلات على السوشيال ميديا تبعونا، بس روحوا اسمعوا دلوقتي حالا الألبوم كامل للي فاتته أي أغنية النهاردة، علشان غني يعني متنقية قوي. وانصحكم فعلا فعلا فعلا زي ما كان حد بيقول دلوقتي انكم تسمعوا الالبوم كله على بعض ورا بعض، لان الموضوع في حتة تانية على بعض، او شوفوا السهرة فيلم.
1: كايروكي على انرجي، ما تيجي

تاني حاجز عن التعبير، بس موت لي قالت كل حاجة، صوت وكلام ومزيكا. شكرا يا زوزي وشكرا كايرو كيدي علي لولي، مساء الفل يا لولي. كنت مأجلة أسمع الألبوم في الويك أند وأنا مسافرة، بس تانك يا زوزو، ما كنتش هحبه قد ما حبيته كده النهاردة. exceptional album, exceptional songwriters, exceptional زوزو. thank you يا جماعة، والله مبسوطة جدا جدا جدا ان الحلقة عجبكم، ومبسوطة اكتر ان الألبوم عجبكم. سلام والله. انا اصلا احب انا ومستمعين نشارك نفس كده ايه الذوق والاراء، فاهميني واخدين بالكم. تعالوا بقى نسمع اخر اغنية من ألبوم كايروكي معانا النهاردة. انا كده سمعتكم الألبوم كله، اللي سمع الحلقة من اولها ومتابعها من اولها، واخر اغنية. وزي ما قلت لكم اللي فاتت واللي جاية طبعا كلمات امير عيد كايروكي، والبرودوسر الميوزك برودوسر يعني شريف مصطفى، زي ما قلنا كده. ايوه زي كده. ما تيجي وحاسب اخر اغنية معانا في الألبوم، واحنا لسه مكملين معاكم. و92 رقم الاس ام اس، واتمنى تبقى مداخلات النهارده اديتكم معلومات اكتر، و يعني خليتكم كده تاخدوا يعني صوره اكبر عن الالبوم. واللي ما سمعش الالبوم وسمعوا عجبوا يعني شكرا جدا، واللي سمع الالبوم وما عجبوش عادي برضو، اختلاف الراي لا يفسد الود قضيه.

0: جديد كايروكي على انرجي. حاسب حاسب
1: عايز اشكر اميره جدا جدا. انا احب قوي المستمعين قاعدين مركزين قوي دول. قالت لي لا يا زوزو فاضل في الختام. فعلا انا سقطت اغنيه واحده في الختام والحمد لله في الختام علشان هي دي اللي اختم بيها. برافو اميره. يعني لا استني اسقف لك تسقيفه خاصه على تركيزك الرهيب والله. الاعداد ما يركز التركيز ده. شاطره اميره جدا جدا جدا والله. الله انا احب جدا اللي هو ايه المستمعين اللي لحقوني دول. والنبي تقولوا رسالتي. انا اكرام جابر وبقول لكايروكي فريق عمري وايامي وضحكي ودموعي. الله شكرا على البوم الروعه وانتوا دايما على القمه ومكملين. وولادي نورين وياسين بيعشقوكم ودايما وراكم في كل مكان بنحبكم قوي. ايه ده الحلاوه دي جميله قوي يا استاذ اكرام. والله انت والاستاذ ياسين والاستاذ نورين. و اتمنى يبقوا كايروكي سامعينكم علشان دي مسج حلوه قوي. ثانك يو سو ماتش اميره مره تانية على تذكرتي بالاغنيه اللي وقعت مني. انا اسفه دي عندي انا دي. وبرافو اميره على التركيز. وفعلا سمعتكم الالبوم كله ما عدا هذه الاغنيه. ففي الختام اسمعكم في الختام وقولوا لي عايزين نختم احنا بايه بعد اخر اغنيه من البوم كايروكي النهارده. لسه مكملين معاكم 92100 رقم الاس ام اس. ثانك يو اميره مره تانيه.
0: كايروكي في الختام على انرجي.
2: وفي الختام بنسيب مكان ونروح مكان. بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكره ما روحنا ابعد اماكن. أنا لسه فاكر ولسه عندي كتير كلام. وفي الختام معرفش الدنيا ساكتة ليه زي ما تدخل في الميسيمة وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام الصمت تام. وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي 100 سؤال.

مدرسة أول فراق أول وداع أول مرة قلبي تهز نفس الشوارع نفس

دلوقتي فين؟ انا شفت دلي كان ماشي جنبي كان ضهره محني كأنه بيلمحني ان الشوارع مش فاكراني او اني بقيت واحد تاني بقيت اقول كتير زمان وبقيت اخاف من كل جاي عايش صحيح لكن بشك

0: بس وكأني خيل أو جبال وافتكرت أول يوم في المدرسة أول فراق أول وداع أول مرة ألفي تاسع
1: جديد كايروكي في الختام
0: في الختام
1: على انرجي.
0: كل اللي غابوا عني غابوا من غير وداع في الختام. كان نفسي بس اقول سلام.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي دهب بنقول عليه دهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الدهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الدهب السويسرية. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ديجافو، every step is a statement.

0: خرد صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: زوزو انا سمعت الحلقه كلها في صمت وانا مستمتعه جدا بجد. بشكرك قوي وبحبك قوي وبحب كاروكي. انا اللي بشكرك جدا جدا وبخاطبكم وبرجوكم وبتوسل اليكم تكتبوا اساميكم في المسجز عشان ابقى عارفه مين قال ايه. هاي زوزو انا منى وعايزه اقول لك ان انا ولادي بنتشارك في حب كاروكي. ولادي 16 و10 واحنا الثلاثه بنحبهم, معرفش ازاي بس بنحبهم قوي. امبارح كانت حلقه عايزه اوصل صوتي للمسؤولين, النهارده نفسي اوصل صوتي للمسؤولين عن كايروكي. جسوات بقى ان المسؤولين عن كايروكي ممكن يبقوا بيسمعونا دلوقتي. بجد بجد بجد عايزه اقول لهم ما تقعدوش كتير قوي كده ونزلوا الالبومز اسرع وبنحبكم قوي قوي. عايزه اوجه تحيه لاحمد مدحت مانجر لكايروكي اللي كان بيسمعنا, يا رب يبقى لسه بيسمعنا. وبكده انا عملت اللي عليا امبارح والنهارده وزياده, وبجد وصلت صوت كل المسؤولين. يا مسؤولين عن كايروكي, جمهور كايروكي بيحبهم قوي قوي قوي بمختلف اعمارهم السنيه. لسه مكملين معاكم, وقولوا لي بقى تحبوا نختم بايه. وبما ان زي ما بقول لكم كده ما شاء الله يعني انرجي بقى عندها اغاني جديده مش كل شهر ولا كل اسبوع بل كل يوم, وفي حاله من الزخم كده الفني الخطير وحاله من اللذاذه وزي ما قلنا يعني كايروكي كانت بتغرد بره السرب كده في حته لوحدها, بس برضو في ناس كتيره قوي منزله اغاني حلوه قوي جديده. فتعالى سمعكم اغنيه تو ليت وليانا على انرجي جديده لانج خالص. ما نعيش ونرجع نكمل كلامنا على انرجي. عايزين نختم بايه بسرعه قولوا لي.
2: جديد
1: واحلى مساء الاستاذ احمد مدحت
2: وإليانا على انرجي هنعيش.

0: اديني سمعتكم جزء كبير وحتى حلوه كده نص الاغنيه بتاعت توليت اللي نازله بكره ان شاء الله. شفتوا بقى قبل اي حد واي اي حاجه بكره الساعه 12 بالعدلي بنفسه واقف هو بيقول لي بكره النهارده 12 بالليل ولا بكره 12 بالليل النهارده 12 بالليل ماشي. الاغنيه نازله النهارده 12 بالليل وسمعتوها قبل اي حد يا جماعه عشان بس نبقى واضحين عشان تعرفوا انرجي سابقه. نسمع برضه احمد سعد لسه نازل حالا حالا بلا من ساعه الليله دي. اوكي عدلي اوكي.
1: جديد احمد سعد على انرجي الليله.

0: نختم بكايروكي بقى يا زوزو. احنا سمعنا الالبوم كله على مدار الساعتين, فاختاروا حاجه تانية بقى عشان كده بجد بباظ كل الروز في الكون كله عشان خاطر عيونكم طبعا وكل حاجه, بس يعني حاولوا تختاروا معايا حاجه تانية او نختار حاجه من الالبوم الجديد. اتليست انتم مختارين حاجات من الالبوم القديم. 9200 رقم الاس ام اس لسه مكملين معاكم, وعايزين نختم بايه, بعتوا بسرعه جدا جدا مسجاتكم, اكتبوا اساميكم في المسجز, هنطلع الفاصل ده ونرجع نشوف نختبر حاجة جديدة لانج برضو ولا نص نص ولا ايه.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
2: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
1: ملك الإحساس وائل جسار.

0: تباع التذاكر على تيكت سمارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1. مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكره من النهارده. وزي ما انرجي كان ليها السبق في استضافة نجوم بكرة من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
1: أنا يوسف وهبي، إبراهيم في مسلسل اتنين غيرنا، وعمر في مسلسل فرصة أخيرة. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة انرجي يوم الثلاث برنامج شفت الصبح.
2: أنا أحمد حسن، مروان الخاين في مسلسل اتنين غيرنا. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة انرجي يوم الأربعاء برنامج قضاء أخف من قضاء.
0: فانرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.

مهند عايز يسمع اغنيه تسمحي لي لهاني عادل، انا الاثنين ممكن اشغلها لك. وفي حد برضه بيقول طب بمناسبه ان نشغل نانو، ممكن طبعا بما اني ايه سمعتكم كده تيزر لاغنيه توليت الجديده وسيكو بتاع استنوني بكره بقى اسمعها لكم، فنسمع فعلا ونختم بتوليت سان ليفون بعدها على طول. يا مهند هتسمع تسمحي لي لهاني عادل من انا الاثنين؟ يا سلام انت تؤمر، بس انا كده احب امشيهم الاربعه وانا مطمنه ان مستمعيني تمام، لان انا مش جايه لكم لا بكره ولا بعد ولا بعده، جايه لحد ان شاء الله لو عشت وكان لينا عمر اجيلكم يوم الاحد في نفس الميعاد من الساعه 6 لحد الساعه 8 الا كده، حلقه جديده من سبعه دايره. النهارده الحلقه كانت خاصه قوي وكان البوم ريفيو، اتمنى تبقى نلت اعجابكم، بسطتكم، سلتكم لغايه لما وصلتوا الطرق بتاعتكم، واتمنى لكم فيري نايس ويك اند، ليله سعيده وهادئه ولذيذه. فاقول لكم كده بقى ايه، انه تصبحوا على خير من بدري بونوي، وخلصت الحلقه وخلص الكلام، سلام.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده
0: جديد كايروكي تاتا تاتا على Energy.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ديجافو، every step is a statement.

0: معاكم صبري واللي يصبر يجول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم، يعني مش هيبقى أنت والحر.

0: لما تطلب ديليفري افتح له الباب على طول، ما تسيبوش واقف كده في الشمس، مش هيبقى انت والحر.
1: جديد إليسا على انرجي لعبة الأيام.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8-10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهاردة
2: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3-4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: مهم جدا انك تكون وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الأهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكرة من النهاردة. وزي ما انرجي كان ليها السبق في استضافة نجوم بكرة من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
4: أنا يوسف وهبي، إبراهيم في مسلسل 2 غيرنا، وعمر في مسلسل فرصة أخيرة. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة انرجي يوم الثلاث، برنامج شفت الصبح.
5: أنا أحمد حسن، مروان الخاين في مسلسل 2 غيرنا. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة انرجي يوم الأربعاء، برنامج قضاء أخف من قضاء.
3: فانرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.
6: إيه رأيك تستحمى ولو مرة واحدة في اليوم؟ الريحة يا معلم،
7: الريحة الفظيعة دي،
6: مش هيبقى أنت والحر.
8: جديد على انرجي نيفين رجب بنت الحلال.

0: الكرتون، الموسيقى لعبتها.
1: جديد عاصي الحلاني على انرجي، سلم على الكل.

0: بلاش تغرق نفسك برفان عود في الجو ده، ايه الكتمة دي؟ مش هيبقى انت والحر.
1: جديد عزيز عبدو يا خلي على انرجي.

جديد. عزيز عبده يخلي على انرجي.

0: وانت في الساحل الفرفشة عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا.
1: جديد كارول سماحة على انرجي. يا حظي.

0: كده كده كده كده كده.
1: انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
2: Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
3: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
2: ملك الإحساس وائل جسار.

عيشها بانرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: لنفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل. البرنامج

يا صباح الفل، يا صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معكم محمد طارق قضا، فقضا خف من قضا على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها يعني اول سوبر هيرو مصري ضد النكد والاكتئاب. اي حد بقى مكتئب جنبي حد مكتئب، عندك اي شعور بالنكد والاكتئاب، فالحل جالك يا عمنا. والنهارده انا معايا ضيف غالي وعزيز قوي على قلبي ولكنه متاخر، استاذ احمد حسن والفنان احمد حسن. النهارده فنان بقى، النهارده ايه الراجل الفنان متاخر، فايه احنا قاعدين في انتظار احمد حسن ده هيكون معانا، هنتكلم معاه في تفاصيل كتير. ابعت اي اسئله عايز تسالها احمد حسن على 92 100، والسؤال اللي عمال يجي لي هتفتح حد مكالمات، ممكن شويه نفتح مكالمات في اخر الحلقه، ولكن احمد حسن لينكد ان شاء الله يكون معانا، استنونا.

0: يعني لما كان مذيع كان بيتأخر وقلنا ماشي الراجل يعني ايه مش ملتزم، ولكن ايضا طلع موضوع اسلوب حياة وهو ضيف برضو بيتأخر. طبعا انا لا
1: عظيم سعيدة مش هتكلمني
0: هتكلمتني انا انا مبسوط قوي قوي قوي النهاردة معايا صديق غالي جدا وعزيز جدا على قلبي، ومبسوط ان النجاحات الكبيرة اللي هو بيعملها في حياته، في ناس كانت بتحسها نجاحاتها بتاعتك، بتحس ان هو ابن خالتك اخوك الكبير وهو بينجح، انت سعيد لي جدا بكل خطواته. انا واحد كنت بستنى ضحكته الشهيرة في الفقرة الصباحية الجميلة من الحتة دي، بقيت بتفرج بسمعه في الراديو، بقيت بتفرج عليه في سوشيال ميديا، بقيت بشوفه ستاند اب كوميديان، بقيت مكسر الدنيا سوشيال ميديا اكتر ثم للتمثيل. فمعانا النهاردة الفنان أحمد حسن اللي أثبت أن الجماوي دمه خفيف. منورني يا أبو حميد.
1: بحبك قوي. بعيد دخلة دي أحلى دخلة دخلتها في حياتي. عامل إيه يا ضو؟
0: عامل لي ستوري بتفضحني.
1: أحلى ثلاث محاورين في الكومباوند
0: في الشارع.
1: لا والله العظيم عايز أقول لك حاجة، أنت من أكتر الناس اللي أنا بحب الحوار بتاع، بحب أسمع أنت صوتك عامة في الراديو. بسم الله ما شاء الله.
0: صوت ما تسمعش.
1: لا والله لا صوتك حلو.

0: في الراديو والله ده صوت ينفع يحكم على صوت حد.
1: ايوه ايوه
0: كنت بصحى بخلي الناس كلها تقفل الراديو في العربيه.
1: اول مره اتقابلنا كنا في الفوتو سيشن. تعال نرجع خطوات لورا بقى قبل ما نرجع للمشوار الفني.
0: اه يا لهوي.
1: اول مره اتقابلنا في الفوتو سيشن انا وصبري ايه بنحب نقعد ننام كده ما لوحدنا. فداخلين فلقينا في كائن شبهنا داخل.
0: يعني
1: تمام هو داخل من اول لحظه. انا بحب الناس ليه ان هو دخل ما خدش وقت احمد عشان يخش في وسط الناس. يعني على طول اول ما دخل بقى صاحبنا خلاص.
0: الحمد لله. هو عامه الراديو هنا الناس كلها شبه بعض. يعني احنا ما فيش حد اللي هو
1: مش محتاج تقول الكلام ده خلاص مش هينزل لك مكافئات. يعني الموضوع انتهى قول الحقيقه.
0: هو بص بيني وبينك انا شغال عمري ما انزل لي مكافئات بصراحه بقى. لو هنتكلم بقى في الموضوع ده عايده بجد انا ما انزليش مكافئات بقى لي 11 سنه.
1: احمد مبسوط جدا معايا النهارده.
0: وانا والله
1: وانا عزيزي. عايز ابدا من الرحله الاخيره بقى نتكلم على اتنين غيرنا ثم نرجع للبدايات وما قبلها. انت حكيت كتير قصه المسلسل جالي ازاي والصدفه والمسج اللي جات لي على الدي ام وفتحتها واتكلمت. ولكن عايز اتكلم على ما بعد المسلسل. نرخم من اخر حاجه ونرجع لجوه. شفت الفيدباك ازاي انت اكيد وانت بتشتغل في اول يوم كنت مبسوط بعد كده بقيت خايف من الناس. الناس هتقول عليا ايه؟
0: 100% 100% انا اصلا ما كانش في دماغي ايه اللي هيحصل. وكنت سايبها على الله جدا في الاول واللي هو مش مشكله يلا. وبعدين اسبوع في التاني في التالت في الشهر في التاني ابتديت احس كل دي حاجات بتتسجل. انت بتعود في الستاند اب انت بتاخد الفيدباك في الثانيه
1: حالة السكسية خدته.
0: يعني ما جاتش يا جت وانت عرفت خلاص ايه اللي حصل. شهرين بصور مفيش اي حاجه مفيش اي انا معرفش بقى كل اللي حصل ده ممكن يبقى نهايه كاريري. فكنت ايه اتوتر في الاخر صراحه مش هكدب عليك. يعني كنت احس ان ايه ده ايه اللي هيحصل. بس الحمد لله فيدباك اول اسبوع الفيدباك بتاع اول 3 ايام بيني وبينك. انا بعشق الناس بتوعنا بتوع السوشيال ميديا الناس الفولورز بتوعنا. فاول 3 ايام بصراحه انا ما كنتش واخده فيدباك لان دول كانوا
1: فرحة.
0: لا دول كانوا اللي هم الفانز بتوعنا حبايبنا
1: ولاد خالتنا.
0: انا بعتبرهم ولاد خالتنا.
1: حلو وحش هيقول لي الله يحمد.
0: ايوه يا عم حسن يا جميل ما هم ما لهمش ما شافوش المشهد اصلا. بعد كده لقيت الفيدباك الحمد لله لذيذ فابتديت اهدى شويه ابتديت اطمن. يعني
1: وانت جوه بقى التعامل مع النجوم والحاجات ده كان مديك في الاول خطفه ولا لا برضو دخلت ان كده زي ما دخلت علينا في فوتو سيشن؟
0: بص انا ما كنتش مخضوض بس هو في مشهد معين وما كانش في اول يوم حتى تصوير ولا تاني ولا تالت ورا. بس في مشهد معين انا كنت قاعد جنب الاستاذ اسر ياسين. بص عليا تعرف ان انا عمري انا جالي لقاءات كتيره اتكلم فيها على المسلسل رفضتها كلها. انا طالع معاك عشان انت قضى وانا في انرجي فالدنيا من هنا. بلال هقول له ما تنزلش الفيديو فهتتلم. فاهم قصدي هتتلم. انا كنت خايف جدا اقول حاجه ايوه غبيه
1: انتوا هتضايقوني هما كلكم على انتوا الاثنين وهقفل وامشي
0: وقت الفيديو مفيش فيديو نازل. كنت قاعد جنب استاذ اسر ياسين واستاذه دينا الشربيني. بالمفروض في مشهد بمثله معاهم وبتكلم معاهم هما الاثنين. في لحظه كده واحنا بنكت قلت لهم يا جماعه دي احلام العصر ولا انا فين؟ هما الاثنين ضحكوا ما فهموش. بس انا بالنسبه لي انا هنا ليه اصلا؟ يعني ليه بتكلم معاكم انتوا الاثنين؟ فهو ده المشهد الوحيد اللي حسيت يمكن حسيت اللي هو ايه ده؟ في لحظه كده جات لي اللي هو انا قدام اسر ياسين ودينا الشربيني بمثل معاهم. لان انت فاهم انا جاي من مفيش ما مثلتش قبل كده.
1: ما احنا هنيجي لدي بقى. هل انت خلاص انت اخدت الموضوع انا هشتغل ده انا دي بتاعتي انا هكملها؟
0: هي دي الحاجات بقى اللي هتكنسلنا.
1: لا لا انا قصدي ان انت حبيت انا
0: حبيته
1: انا جدا. حبيت ممكن تشتغل على فكره. في ناس تشتغل شغلانات اي حد يتمناها بس محباش. ممكن حد يشتغل ممثل يقول لك والله انا كان نفسي العب كوره يعني بس هو ما بيحبش ده. في ناس زي مش حابين
0: الشغلانه. انا ما كنتش بحب الراديو قوي الصراحه. يمكن عشان لوحدي يعني دي كانت اكتر حاجه مضايقاني. ان انا على طول في برنامج لوحدي. انا ما كنتش بحب الراديو خالص. كنت بشتغله وبحب الناس اللي هنا وبحب عايده جدا وهي عارفه ده بس انا ما كنتش بحب الراديو خالص. التمثيل حبيته جدا الصراحه حبيته جدا. البروسيس بتاعته ممكن ما تكونش ألذ حاجه.
1: متعبه قوي قوي.
0: قعده الكرفان ممكن تكون من اوحش ثلاث حاجات في الدنيا. وعارف انها هتبان حاجه فرفوره جدا اللي هو لا بتروح تقعد من الساعه 9 عشان تصور حاجه الساعه 6 بالليل وقاعد ما تعملش حاجه خالص ممكن تبقى سخيفه لبعض الاشخاص. فانا بالنسبه لي كانت سخيفه. الشغلانه حلوه قوي عجبتني حبيتها جدا بس بحس ان هي فيها نسبه صدف كبيره قوي فانا مش باصص لها. جت ما جاتش مش حاطط عيني عليها وبقول انا بشتغلها ولا حاسس ان هي بظروفها زي ما جت اول مره، لو جت تاني تمام، لا حبيتها هعملها، لو ما كنتش حبيتها كنت هعرف، بس انا حبيتها فلو جت تاني حاجه لذيذه، حاجه حاسس ان انا ممكن ابين نفسي فيها هخش.
1: اشكرك انك كلمت على الصدفه، اللي انا حاسس ان الصدفه في حياه احمد حسن لعبت
0: ادوار كبيره،
1: دور كبير قوي قوي في حاجات كتير
0: قوي،
1: من اول الدخول في السوشيال ميديا ناس تقول مين اللي قاعد جنب عفيفي، قاعد جنب عفيفي ده مين بيضحك ده،
0: أيوة
1: يعني بيعمل ايه انا ده، بعد كده ايه ده، مين اللي بيعمل ده، مين اللي بيطلع ستاند اب كوميدي، هو مين اللي مع مجدي ده، هو مين اللي طالع مع الناس دي، هو فجاه في صدف بتحصل اكيد مميزه جدا جدا جدا. فنتكلم عن الصدف من الاول خالص بقى، من الاول خالص، انت جاي منين، انت جاي منين ودرست ايه وعملت ايه ودخلت الحته دي ازاي، وكنت بتدرس او حاطط ده في حياتك ولا لا، هنعرف كل التفاصيل دي. ولكن بعد الاغنيه شفتوا شفتوني انا مذيع بقى عشان اقلب القلب عشان نلعب الاغنيه، أيوة ونلعب الاب بريك،
0: ما كنتش بعرف
1: عشان عايده هتزعق عشان الربع
0: صحيه يا صحيه طمني عليها صحيه،
1: لا لا قول براحتك
0: نعم. طيب اوكي
2: جديد انغام ما حاصرني على انرجي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement.
1: الرجي مجيكا تبطر.

0: لسه مكملين مع بعض ودايما بعمل هذه الحركة مع أصدقائي على الهواء وهم بيبقوا ناسيين. تفتكر السؤال اللي ختمنا بيه اللينك اللي فات؟
1: لا مذيع بقى.
0: ايه بقى؟
1: الصدف.
0: ايوه
1: الصدف اللي بتدي من الاول.
0: ايوه بقى.
1: لا لسه
0: هو ده احمد حسن انا عارفه. هو ده السقي.
1: السقي.
0: ايوه. دي مش هنزلها بلاي. قول لي الصدف بدات معاك ازاي؟ ما في دبانه انا اسف يعني. بلال اتصرف
1: مش طبيعية
0: يعني. عشان ايه
1: مش طبيعية والله العظيم
0: مش مقول الضيف هيقول علينا
1: وليه ما بتطلعش ليه ما بتمشيش
0: بلال اللي جايبها انت قصدك تعمل فينا كده
1: دي من دي من شفت الصبح صح عند سلمى قاعده من عند سلمى
0: الصدف بدات ازاي وانت اصلا جاي منين خريج ايه عملت ايه
1: ده انا بزنس عادي جدا وكنت الناحيه الثانيه خالص من الشغلانات وكنت سيلز وكنت سيلز انستراكتور وكنت بدي وركشوبس وبتاع كنت مانجر وانا صغير جدا وكنت بياع شاطر جدا
0: شاطر في حتتي
1: كنت في شاطر في حتتي كنت بره خالص المجال ده بعد كده
0: كانش في بالك خالص
1: خالص خالص خالص البدايه انا كنت دخلت شريك في جيمينج لاونج كده
0: بص انا اسف انا بقاطع في حته مهمه
1: هي عندي انا بس انت واخد بالك يعني الدبانه عندي انا بس هي مهتمه بيا جدا وبتفاصيلي
0: ضيف
1: هي معايا
0: انت ضيف خلاص هو بلال اتصرف خلاص
1: عمل لك انا خلاص لا هي بتاعت الكلمه بتاع كريستيانو رونالدو عمل لك كلمه
0: في ريمونتادا
1: عندي خلاص كنت دخلت شريك في جيمينج لاونج كده وكان عندنا بطوله لعبه ليج اوف ليجندز قالوا لي تعالى انت دمك خفيف هتذيع وجايبين واحد يذيع معاك مين الواحد اللي هيذيع معايا هشام عفيفي
0: اوف
1: اتعرفت على هشام
0: تحيه ليه يا جماعه انا بحب العف حب مجنون مجنون
1: يا من اكتر ناس كريتيف اللي اشتغلت معاه في حياتي الصراحه يعني لو ما كانش اكتر واحد
0: وعلى المستوى الشخصي
1: جميل جدا شخص جميل جدا جميل الصراحه جميل جدا يعني تعرفنا على بعض الكيمياء بيننا كانت انا ما كنتش عارف اصلا ان هو بيعمل سوشيال ميديا وكان ما كنتش عارف كان لسه ساعتها بيعمل الاغاني اللي هي بتاعت مينينز دي ما كنتش اعرفها ما كنتش عارف عنه اي حاجه تعرفنا على بعض اتكلمنا مع بعض الكيمياء كانت لذيذه جدا بينا قال لي ايه ده تيجي نعمل حاجه بلال دخل طلع جاب لنا رش
0: دخل بموبايل حشري ودخلني في استنى ما نطلع فاصل
1: انرجي يا جماعه والله في البيت في البيت كده ملمومه الكيمياء كانت لذيذه ان تعالى نعمل حاجه استنينا فتره وبعد كده الموضوع ما يتبقى قلت له يلا نعمل حاجه تعملنا الصبح فقره الصبح جميله خميس دخل بس دي فقرة
0: جت كده
1: بعد كده قررت ان انا ايه ده الشغلانة دي عجباني انا هقلب كرياتيف قلبت كرياتيف وانا عندي 27 سنة مثلا
0: ده كان ريسك صعب جدا
1: ريسك مش طبيعي كنت سي او
0: اوف نسيت شغلك
1: سبت شركتي بعت الاسهم بتاعتي في شركتي وطرت باي باي
0: رحت فكرتش اجرب الاثنين
1: اشتغلت ميد ليفل كرياتيف كوبي رايتر والله كانت حاجة ريسك مش طبيعية يعني بس ما كانش فيها اوبشن ان انا اجرب الاثنين لان انا كنت سي او وكانوا عايزيني الشركه بتوعي ان انا افضل باقي وان انا افضل فاللي هو خلاص انا عايز برسو كارير تاني
0: حسيت ان مش متخيلك مدير وشديد ومش متخيلك ده خالص
1: انا لسه لحد دلوقتي للاسف انا لا انا يعني مدير بس مش شديد يعني مدير بهرج ولذاذه وبتاع ويلا نبسط ويلا نشتغل والمهم نطلع حاجه حلوه يعني مش شخص سخيف اتمنى يعني بس هم سامعيني دلوقتي
0: يا جماعه لو حد كان يا جماعه لو حد كان احمد حسن المدير بتاعه وكان بيسخف عليه ارجوك ابعت لنا على
1: 2900 دلوقتي
0: هنجيب لك حق
1: وانا اقسم لك بعز الجلالة اللي هجيبك
0: وانا في سؤال مخبيه لو في حد ظهر هساله له هو عارف السؤال
1: انا عارف السؤال عشان اتكلمنا خلاص اتكلمنا وخير خلاص انا عارف السؤال
0: طب ماشي اخدت الريسك وبدات امتى حسيت ان انا لا انا تمام وما ندمتش
1: بعد اول سنه كان
0: في فتره بقى عجف وحسيت ان الفلوس بتروح وانا
1: الفلوس راحت من اول ثانيه يعني فلوس من اول ثانيه ضحيت ب 75% من مرتبي 75% يعني وكنت اللي هو الفلوس على قد لان انا كنت متجوز ومخلف
0: اوف
1: فكانت الفلوس على قد اللي داخل على قد اللي خارج بالظبط بعد ما كنت اللي هو مرتاح ماديا جدا اول سنه خدتها كنت مقضيها كلها مذاكره وبجري وبحاول ان اتعلم الناس اللي حواليا وعشان اتحرك لما حسيت بفرق عارف اول سنه جيم لما بيبتدي يطلع لك باي بقى وبنش وانت بتحس اللي هو اوكي انا فهمت انا تعبان ليه لكن لكن اول سنه انت في اول 6 شهور دي انت مش فاهم اصلا بتيجي الجيم ليه انت مش لسه مفيش حاجه فاهم بس بعد اول سنه حسيت لا ماشي شكله قرار لذيذ
0: دي حته انا خلاص بقيت كرييتيف وبكتب وبعمل وشغال في شركات وبدات تكبر واعمل حاجات ما رحت بقى الستاند اب كوميدي ودخول السوشيال ميديا.
1: انا هفاجئك بحاجه انت ممكن تبقاش عارفها اصلا. عارف الراديو انها اشتغلت صدفه برضه صح؟
0: انا عارف طبعا جالها لسه
1: بالراديو برضه صدفه.
0: احنا عرفنا صدفه برضه. احنا بنبدا الخطه وخلاص والدنيا شغاله. قالوا لنا لا ده ثانيه ارجع ستوب رجع الخطه تاني.
1: احمد حسن
0: في احمد حسن قعدنا احمد حسن قعدنا نسيب. ايوه احمد الفقره الصباحيه ده.
1: ايوه اللي هو يعني اقل محاور في الفقره الصباحيه دي اغرب حاجه.
0: قالوا له صبح يضحك.
1: هيضحك صبح لوحده ده مجنون.
0: كل خميس الصبح يضحك
1: لوحده يجي الصبح يضحك لوحده. الستاند اب الستاند اب دي كانت اكتر حاجه مرعبه انا عملتها في حياتي.
0: انت دي اكتر حاجه صعبه ممكن اي حد يعملها اصلا.
1: بس هي انا كمان كان عندي خوف من المسرح. يعني انا كان عندي رهبه من المسرح غير طبيعيه وغير مبرره. هي كانت رهبه من المسرح طبعا. يعني انا اليوم اللي فاكر لحد النهارده محمد حلمي تعرفوه اكتر الناس اللي وقفت جنبي. انا
0: جميل قوي
1: بحبه جدا جدا جدا على شكل شخص يعني والشكل الماني واقف جنبي بشكل مش طبيعي الصراحه. قبل ما اطلع اول مره اوبن مايك ليا حلمي قال لي تعالى. كنت هطلع معايا اوبن مايك قال لي تعالى عشان تاخد السنس بس بتاع المسرح. عندي حفله كده اوبن مايك تعالى اتفرج واقعد.
0: ده جميل قوي قوي قوي قوي
1: جدا يعني. طلعت على المسرح والمسرح فاضي. كان هيجي لي جلطه وكان فاضي يعني كان ما فيهوش حد. فكنت عارف ان انا داخل على رعب يعني. واليوم اللي انا طلعت فيه اول اوبن مايك كنت لابس سمارت واتش في ايدي. نبضات قلبي كانت 130
0: اوف.
1: كنت بموت يعني دي الجلطه خلاص بموت وانا طالع على المسرح. ومثلت ان انا عجوز و عشان اخد من حده التوتر والناس ما تبقاش فاهمه ان انا متوتر. مثلت ان انا يعني بهرج ان انا عجوز ومش قادر اطلع على المسرح وبتاع. بس الحمد لله من ساعتها لو شفتني دلوقتي او جيت لي حفله هتضحك جدا لان انا شخص دلوقتي الهارت ريت بتاعي قبل المسرح بحاجه و60
0: مش بيعزمنا يعني مش عايز انا هسكت
1: يا بنسبه كبيره
0: يعني بيبعت لينك يقول لك اشتروا
1: مش عايز حد من الراديو
0: يعني يقول لك اشتروا
1: بنسبه كبيره
0: تمام يعني تمام يا عم هنضحك والله هاجي
1: بقول لك حاجه. الراديو كله جه الا انت. حتى وائل منصور جه
0: ضحك
1: وائل ده وائل ضحك
0: اكيد كداب
1: مفاجاه والله ضحك
0: وائل ضحك
1: والله ضحك
0: وبقى بيضحك
1: ضحك لحد ما سلمى اسم اتكلمت. اتضايق جدا اتضايق ما اعرفش ليه ما اعرفش المشكله مع سلمى ولا ايه. اتضايق جدا لما سلمى اتكلمت.
0: وائل حبيبنا وسلمى حبيبتنا بس وائل ممكن يبقى هيموت ويضحك بس مش هيضحك.
1: ايوه
0: مش هيضحك على في حد غيري.
1: ايوه اي مش طبيعي اناني جدا في الافيهات حبيبي بس دمه خفيف دمه خفيف الصراحه.
0: افيهاته ذكيه
1: افيهاته ذكيه قوي بجد قوي. وبره الراديو كمان لا عبقري.
0: دي مش هننزلها برضه عشان وائل ما يتغرش علينا. مش هننزل الحته دي كمان.
1: ماشي ممكن نقولها الواتساب
0: والمستمعين ما يقولهاش.
1: ايوه محدش يقول لوائل ان احنا قلنا دمه خفيف بجد عشان هو مش ناقص.
0: طب الراديو الناس برضو لازم نفهم الراديو جت صدفه منين. يعني ايه الصدفه اللي جت في الحته دي ولكن يحتم عليا الراديو ان انا اطلع فاصل.
1: طبعا شفت معروف الاغنيه يحتم
0: لازم نطلع.
1: عشان كده قلت لك والله افضل ثلاث محورين في الكومباوند بتاعه. انا بقول لك
0: ما والله مره عمل ستاند اب في حفله انرجي بتاعتنا واحنا قاعدين وكلنا المذيعين. انا كنت خايف يجيب اسمي والله
1: بس كنت بحبك جدا.
0: انا بموت فيك.
1: انا عديتها كده
0: وقال افيه انا مت يعني مش هينفع اقوله دلوقتي برضه بس يعني حفلاتنا بقى يلا الحمد لله الحمد لله.
2: جديد احمد سعد على انرجي الليله.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد، في أي وقت وفي كل مكان.

خذها دايرة مع زهرة رامي، كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: نروح لصدفة أخرى من الصدف اللي موجودة, وهي صدفة الراديو.
1: صدفة الراديو دي دي دي بجد أكتر واحدة بتضحك.
0: يعني ليه؟
1: كورونا ابتديت أكتئب من قاعدة في البيت, ADHD, وابتديت أتجنن. فقررت إن أنا عشان يبقى عندي كرياتيف أوتلت برضو ودماغي ما تموتش كرياتيفلي, قررت إن أنا أفتح كل يوم لايف على فيسبوك ساعة. وانا ساعتها ما كنتش كونتنت كريتر لسه,
0: يعني كنت بتمرن.
1: انا بتمرن بالظبط. بفكره صباحيه كانت واقفه بقالها كتير, وما بصورش حاجه لوحدي, ما اعملش حاجه, هي ساعه هطلع لايف ارد على الناس. بدات اللايف ده كان بيتفرج عليا مثلا 100 واحد, 120 واحد, 150 واحد بكتير. خلصت اللايف ده على اخر الفتره اللي انا كنت بعمل فيها اللايف ده, كان بيخش بقى بال1000 ويو بتاع الناس بتخش تتفرج على اللايف.
0: بتكلم في ايه؟
1: ولا حاجه. ولا حاجة لمدة ساعة ساعة ونص, برد على الناس الكومنتات, بتكلم في اي حاجة في دماغي, بتكلم برد على اسئلة الناس, عبس جدا لمدة ساعة كل يوم, وساعات بطول عن الساعة.
0: ماشي.
1: في يوم من الايام لقيت اختي المكتشفاني في الراديو زهرة داخلة بتكلمني على فيسبوك, بتقول لي انا عايز رقمك. فقلت لها ماشي يعني
0: خير كي,
1: بس ليه؟ فقالت لي إيه؟ انت فاكرني بظبطك ولا ايه؟ حطيت لي فويس نوت بصوت زهره رامي.
0: زهره يا
1: جماعه انت فاكرني بظبطك ولا ايه؟ رد عليا. ماشي اوكي, خدي رقمي. كلمتني بقول لك عايش تايم زي راديو. اغرب اجابه اعتقد ان هي سمعتها في حياتها. ما اعرفش يعني مش عارف
0: دي. يمكن اعرف
1: مش عارف,
0: كان غير بطلع بعرف
1: مش عارف عايز ولا لا, ما اعرفش الصراحه هي حلوه ولا لا. قعدت تضحك شويه, قالت لي طب يعني تعالى نجرب, وانا حاسه ان انت تعالى اطلع معايا في حلقه, وحاسه ان انت تبقى لذيذ. طلعت معايا في حلقه, الكيمياء بينا كانت لذيذه جدا, وانا اتبسطت, وكانت حلقه حلوه جدا, وبصراحه من اكتر يعني دي كنت بحب الراديو. يعني كنت بطلع مع زهره كان لا قشط, الراديو كان لذيذ عشان في حد قدامي وبنهرج وبنضحك. قالت لي تعالى ونطلع ونجرب. طلعنا جربنا, حيدة كلمتني ايه يلا طن طن, لقيت نفسي مذيع راديو وشغل مع زهرة وبتاع, وبدأنا من هنا.
0: ماشي, دي كلها صدف حلوة.
1: ولسه
0: هنكمل صدف, ولكن في حاجة انا لازم اسأل عنها. يعني انا برضو احمد معانا النهاردة مش عشان كل ده, عشان المسلسل. فالحتة للناس مش عارفها ان احمد مثل تمثيل كبيرة جدا وهو صغير, وتمثيلية مهمة. يعني احمد والده كان طويل جدا.
1: ده حقيقي,
0: ومش عارف ازاي ماشي.
1: ايه ده انت جبتها منين دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ جامد.
0: لا بقى
1: جامد جامد.
0: لا يا لا يا استاذ احمد,
1: جامد جامد.
0: احنا معانا تيم شغال. والده كان ملاكم وطويل جدا, الله يرحمه طبعا, وعمره ما ضربه وعمره ما عاقبه بالضرب. فمرة مامته قررت لا يا استاذ حسن لازم تضربه.
1: ايوه خش يا محمد,
0: لازم تضربه,
1: لازم تعاقبه
0: عشان. أيوة. فاللي حصل هنا حاجه غريبه جدا, انا اسيبه هو اللي يحكيها. ايه اللي حصل؟
1: دي كان اول دور العبه في حياتي. كان والحمد لله يعني عملت فيه كويس, يعني بشهاده والدتي يعني. بابايا مامتي كانت متر, ما زالت ما طولتش يعني, ربنا يخليها لي ويديها الصحه, متر حاجة وعشرين, متر يعني متر في الرينج ده يعني, اطول من مسطرة بشوية. وابويا متر حاجة وتسعين, ملاكم وعريض جدا وبتاع, بس والدتي لما بتزعق البيت بيترج جدا.
0: صوت الام المصرية.
1: تخش وتصرف معاه وهات وضربه. فبابايا جي انبصلي كده, واحنا فهمنا بعض, الله يرحمه, فهمنا بعض من نظرة, مع ان انا كنت طفل يعني. بصلي كده بصة اللي هو ايه, اقع. انت تقعد. لا قمت واقع على الارض, قام قعد يعني مش يخبطني, اللي هو بيزقني كده برجله بس, وانا عمال يقول لي تعمل كده تاني, اقول له لا بابا, يا بابا حرام عليك, وعمال يزقني بصبع رجله بس, عمال يزقني بصبع رجله كده, حرام يا بابا بقى, حرام هتعمل كده تاني. وهو مش بيهرج يعني, ما كانش بيعملها,
0: هو
1: اللي هو بجد راكب الشخصيه. بابا كان اصلا ممثل مسرح برضه في الجامعه وبتاع. بابا كان ممثل يعني, واخد الدور جدا, وهي بره سامعه فتحس ده في اتقان جدا. انا اللي عملت شويه اوفر اكتنج يعني, انا اللي رحت بس هو مش محتاجه يعني. وعدت الحمد لله, وكانت فخوره بينا احنا اتنين جدا.
0: حكيت لها بعد كده,
1: حكينا لها بعد كده. هي شافتها في كونتنت, امي شافتها في كونتنت يعني, والله ما بهرج يعني, امي زيها زيك كده, شافتها في كونتنت, عرفت ان هو ما ضربنيش في كونتنت, فاكره كل ده ان انا ضربت علقه غير طبيعيه, تروماتيك.
0: اضطريت تمثل في حياتك تاني؟
1: في مثلا 7275 بحبك.
0: اوف
1: 7200.
0: انت عارف بتقول ايه؟
1: استنى استنى استنى,
0: انت عارف بتقول ايه؟
1: استنى استنى, انت عارف ان انا بحبك جدا صح؟
0: اه
1: 7276. لا لا والله
0: بحبك. عارف براتا تعمل ايه؟
1: يعني في رينج.
0: يا لهوي يا احمد, كنا بنحبك يا احمد, ده انت كنت بتقول عليك
1: طيب جدا توكسيك. لا انا طالع لها اسم ان انا توكسيك وانا يعني سايبها.
0: واضح
1: سايبها. اه مش توكسيك قوي والله,
0: واضح على شنب.
1: توكسيك شويه. توكسيك
0: شنب.
1: ده شنب توكسيك
0: جدا.
1: انا تعبت فيه جدا على فكره, تعبت فيه جدا.
0: اغرب حد بيحلق في الدنيا. في فلوس عليك للحلاق؟
1: بص في هي يعني. هي بيني وبينك هي بتبقى رهانات يعني, رهانات خسرانه بتراهن
0: استيميشن بتاعه بتخسر في الفيفا فبيقول لك هتعمل كده. ايه
1: انا قررت ان انا اعمل حلقه شرير,
0: رحت مع مستر حازم راغب فحكموا عليك في حاجه.
1: حلقه شرير, انا قررت اعمل حلقه شرير, حلقه واحد توكسيك. اصل انا هقول لك حاجه, بعد المسلسل انا في يوم من الايام كنت
0: هتشتم هشتم.
1: لا لا لا ما اقدرش. كنت مع اصحابي, مع اصحابي وكنا في مكان في خيمه رمضانيه, وكان معايا البني ادم اللي انا كنت معاها ساعتها يعني
0: توكسيك.
1: اللي هم بالدف والحاجات دي وعدوا عارفهم الناس دول, فبصوا لي كده ومكلموا مع بعض, وهم كانوا عاملين بيطبلوا ويغنوا, وكان معايا مروان سري وكان معايا مجدي وكان معايا الناس كلها. أيوة. ترابيزه كلها كونتنت كريترز. بصوا لي كده وقاموا مره واحده مطبلين الخاين تنتن الخاين, ومكان كله بقى بيغني الخاين. انت متخيل يا لوزر؟ فحسيت بقى انا الفتره دي حسيت ان انا محتاج اخد شخصيه الشرير, فقمت عامل دقن
0: ولا ناخد تصريح احمد حسن بيقلد مروان سري وبيحاول يعمل شنب زيه.
1: ما اعتقدش ان في اي شنب في الدنيا ممكن بس شنب مروان سري. ده فعلا حكم, ده حكم شايب بامانه, احنا مخبيين عليكم, ده حكم شايب كلها
0: معانا جيب. والله العظيم شكله حلو. تبقى اتكلم بجد ولا عشان بحب مروان؟ بحب مروان,
1: بتحب مروان؟
0: بحبه جدا جدا جدا, فاي حاجه بيعملها انا تمام.
1: شنب مروان, شنب مروان ممكن يكون اقوى في مروان سري قاله في كونتنت من اول.
0: فكره مروان من اكتر الناس بتضحكني بجد,
1: انا بحبه جدا
0: في الاكل بقى, في الحاجات, في الكوره,
1: بحبه جدا بجد.
0: وبيتفرج على ارسنال بضحك,
1: شخص كاريزماتيك جدا. قولوا لا انت ما خدتش بالي, شجع ارسنال من اكتر حاجات بتضحك فعلا.
0: انا كل اصحابي بيشجعوا ارسنال,
1: الاربعه اصحابك,
0: كل اصحابي
1: اربعه اصحابك
0: الاثنين, هو
1: الاثنين اصحاب. ما فيش حد بيشجع ارسنال خلاص,
0: كلهم ومعاهم تيشيرتات. انا كنت في مسافر في حته, صاحبي كلمني قال لي هات لي تيشيرت ارسنال.
1: هو هنري بس اللي بيشجع ارسنال. هنري لسه بيشجع ارسنال.
0: انا استحرمت ادفع فلوس, قلت له ما لقيتش مقاسك. انا بكدب ربنا سامحني, قلت له
1: مفيش
0: مقاسك,
1: مفيش
0: خلص كله اشتراه. طب انا هطلع فاصل ونرجع نشوف الصدفه بتاعت بقى استوديو الاثنين, ماذا حدث في هذه الاشياء, وهجيب اسرار تانية. لسه معايا اسرار تانية,
1: لسه معاك اسرار تانية.
0: اوه نانيس البارودي عامله شغل.
1: اوكي نانيس, جود جوب نانيس.

0: لسه مكملين معاكم في هذا خف من هذا ومنورني الصديق العزيز الفنان احمد حسن. وعايز اقفل اخر حته في الصدف صدفه مجدي بقى استوديو الاثنين والحته
1: صدفة مجدي. في ناس كتير برضو مقتنعة ان هي صدفة, بس زي ما انا قلت لك اوف اير هي مجدي مش صدفة قوي. مجدي انا قابلته في ستاند اب كوميدي, حبيته جدا, طيوب جدا زي العسل. كميتنا بره الكاميرا كانت مرعبة زي جوه الكاميرا, ويمكن اصلا كميتنا بره الكاميرا مرعبة اكتر كمان, عشان انت عارف ولاد فبنبقى براحتنا بقى تمام, مفيش كاميرا مفيش قلق من اي حاجة. فمجدي كان بيقتلني من الضحك. عملوا برنامج هما كونكت فور, وانا كنت بعمل ريلز انا مع نفسي وبتاع. وبعدين انا ومجدي قررنا ما تيجي نجرب, جانا حلقه في برنامج ضيوف مع بعض. قلت له بقول لك احنا نعرف من دي ايه الدنيا, يا الكيميا هتودي خالص يا اما. قال لي ايوه نعرف من دي, وانا وهو كان متحمس جدا ان احنا برنامج مع بعض. الحلقه دي كانت في البرنامج ده احلى حلقه اتعملت في البرنامج ده, كانت مع انه برنامج قديم يعني.
0: بس برنامج على النت
1: قوي. برنامج على النت كان تليفونات
0: انا فاكر
1: شفتها اللي أيوة هي بتاعت أيوة. الست اللي هي ضحكتها توكسيك
0: وجابوكوا كذا مره بعد كده, افتكرت ان انتوا بقيتوا اصحاب البرنامج.
1: جابونا الحلقه دي
0: الناس كانت حتى الناس بتروح عارفاكوا احمد جه حسن
1: عارف الحلقه دي راحت جدا مننا, وقلنا يلا نعمل برنامج. عملنا استوديو الاثنين وطار.
0: طب ده كله وداك لحاجات جامده وحاجات كويسه, ولكن ده ما يمنعش يا جماعه برضه, عشان بس ما حدش يفتكر ان الحياه كلها هبله وصدف. هو الراجل بيشتغل على ده وبيتعب على ده وبيعمل اللي بيدرس في جانب تاني بيطلع عينه فيه, وده طبيعي وده المعتاد.
1: انا شايف ان احنا عامه كبني ادمين انت بتستعد للفرص عشان لما تيجي
0: صح
1: تعرف تستغلها. يعني انت بتقعد تذاكر تذاكر تذاكر تذاكر, ربنا بيفتح لك باب تبقى جاهز ان انت تعدي منه. عرفت تعدي عرفت تعدي, ما عدتش يبقى انت بقى تندم, ما تروح تعيط
0: روح باب تاني.
1: بالظبط.
0: لا بلاش تندم بلاش عيط, تروح باب تاني.
1: لا انا قصدي لو انت مش جاهز, يعني لو انت واحد مثلا نفسك تمثل و

0: عيني والله.
1: مش ده لما جالك هو اكيد صدفه,
2: صدفه
1: اكيد هزاره
2: صدفه.
1: لما جالك على الورق
2: كنت هموت على من الضحك. قلت لهم, قلت الاستاذ رنا بوريش اللي كانت كاتبه, قلت لها انت عارفه ان انا حصل لي كده بجد
1: في الحقيقه,
2: وهي انا متاكد احنا ضحكنا وهرجنا وبتاع, بس انا متاكد ان هي فاكراني ببالغ سنه, هي مش عارفه ان هو ده بجد حصل. يعني هو حصل كوبي بيست, الفرق ان انا بدل ما انا اللي زعق زهرة دخلت تزعق لان انا زهره كبتلته داخله بتلته بالراديو عشان سمعتنا من بره, وانا بقول عايده هتبهدلنا, استبدل بهدلنا بقى
1: ايه بهدلنا بهدل
2: ايوه بهدل.
1: المشهد ده كان جاي صدف,
2: كان مكتوب صدفه تماما, وده فتحت المسلسل كمان بالنسبه لي, فكانت قاتله ضحك يعني.
1: واحنا بنتكلم على المسلسل بنتكلم على الشغل, استعديت للدور ده ازاي؟ يعني انت قلت حاجه حلوه, الواحد دايما بيحاول يبقى مستعد. استعديت للشخصيه دي ازاي؟ ذاكرتها ازاي؟ وانا عارف الكلام ده بالنسبه لك تقول لي اه ده العمق ده, بس لا اكيد ذاكرت الشخصيه, اكيد قعدت تبص لها وتفهم وتتكلم معاها.
2: بص انا هقول لك حاجه هي تبان غريبه شويه, بس انا تحضيراتي لاي حاجه في الدنيا النفسيه 80% وال 20% التكنيكاليتيز. حتى المسرح ما براجعش ماتيريال, مجدي بيقعد يتبهدل يراجع ويجهز ويخش الحمام ويتوتر, وانا انا بس بفكر في نفسيا, انا ببقى جاهز نفسيا. اليوم اللي قبل اصلا لما مسافرين بره, اليوم اللي قبل ده انا بنزل اتمشى في البلد واروح مول وبعدين ارجع وسبا وجاكوزي وهدى
1: وانام,
2: ببسط جدا
1: وبهدى
2: جدا بهدى جدا وما ببقاش فاضي, مش ببسط بس ببقى بجهز نفسي نفسيا ان انا ابقى توب فورم توب شيب, انا ابقى جاهز مؤهل. التمثيل كان نفس القصه بالنسبه لي, اهلت نفسي جدا ان انا داخل على تجربه كبيره وداخل على حاجه مصريه وان انا ما اتوترش وان انا ما اتلجلكش وان انا ما اجيش قدام الكاميرا يحصل لي حاجه. الحاجات كلها النفسيه عدتها وبذلت مجهود ان انا بجهز لها. التكنيكاليتيز بصراحه مش هكذب, استاذ رنا بوريش الكاستنج واستاذ خالد الحلفاوي الكاستنج اون بوينت, فانا مش هبقى راجل كذاب لو قلت ان انا تعبت جدا عشان ادرس شخصيه النجار, لان النجار انا نزلت بقى شغلانه النجارين وقعدت اتكلمت مع نجارين كتير, هو مذيع راديو
1: انا مش عامل كاركتر, انا عامل حاجه شبهي,
2: انا عامل حاجه شبهي. فما كل التعب كان ان انا اطلع طبيعي, فكنت بصور وانا بقول لاينات معينه عشان اتاكد ان انا مش فيك, لان في ناس ما بتعرفش تعمل نفسها, يعني حتى لو هتعمل نفسك مش هتعرف تعمل نفسك. فانا كنت بس بجهز ان انا ابقى كلامي طالع طبيعي, افهاتي مش محزوقه, مش انا بهرج اهو دلوقتي, مش كده, لان انا مش الشخص ده. يمكن المشهد اللي انا تعبت فيه جدا جدا جدا,
1: ايوه ده كان السؤال الجابه, المشهد اللي تعبك,
2: المشهد اللي هو بتاع الاعتذار ده,
1: انا كنت لسه هقول لك عليه, انا اول مره ليك بتتكلم بجد.
2: مش شبهي اصلا في الحقيقه خالص, ناحيه تانية مني كبني ادم عندي مشكله كبيره جدا في الهجوم عليا, كبيره جدا, لو هجمت عليا هجم عليك حتى لو انا بعتذر, حتى لو انا غلطان لو حد هجم عليا وهي كانت بتهاجم عليا جدا. ناردين فرج ممثله وانس ان الكاميرا اشتغلت واخده الدور جدا واجريسيف جدا وبصتها متضايق بصتها انا حاسس ان انا عامل حاجه غلط بجد.
1: ناردين مش كده,
2: ناردين انا بجد أنا بجد في مشاهد كتير والله العظيم انت بتهرج, انا في مشاهد كتير بعدها كنت بتاكد ان هي تمام, من عيل ناردين تمام احنا تمام, صح, هي اون كاميرا بتبقى اجريسيف, ما شاء الله بتبقى اجريسيف وعينيها عينيها مرعبه يعني. ف المشهد ده كان صعب سبيشلي ان انا كان المفروض انا اتدمع, فده بذلت فيه مجهود غير طبيعي. وبعدين
1: انت اصلا كشخصيه مش كده
2: خالص,
1: يعني كشخصيه من الصعب عيني تدمع
2: خالص, مش ما عيطتش خالص في حياتي تقريبا, يعني تقريبا فعلا يتعدوا اصابع الايد الواحده, وان انا عيط وانا بعتذر وان انا عيط عشان حاجه زي كده, وان انا ابقى اصلا يمكن دي هتبقى حاجه تتقال اول مره اللي هتبوظ البراند بتاعي جدا, بس مش خاين خالص, انا بكره الخيانه لان انا شايف ان الخيانه هتحطك في الموقف اللي هو اتحط فيه اللي هو بتاع انا اسف عشان خاطري انا اسف, وانا ما بحبش الموقف ده, فمش خاين خالص, ما بحبش الخيانه اصلا,
1: انا مش عامل كده في نفسي,
2: مش عامل كده خالص, مش هحط نفسي في حته انا اسف عشان خاطري يرجعيني ولا لا خالص خالص خالص, مش معنى كان انا يعني جميل جمال ملوش مزايا,
1: عندي مشاكل عادي انسان,
2: مش خاين يعني, دي

0: مش معايا. ففهمك يا بلال هشرح لك اوف اير ايه بعوضها بايه. التوكسيك توكسيك تريت اللي بتعوض دي فاهمها لك
1: يا بلال.
0: هو باصص لي بصه اللي هو لا لا قول الحقيقه هقول لك هفهمك اوف اير. بس فكان المشهد كله بالنسبه لي سواء هو خاين سواء هو خاين بلا هدف, دي كان مضايقني جدا كمان لو فكره ان هو خاين فقط لا غير, انا دول بكرههم جدا. خاين بس انت خاين فقط,
1: هو بيصحى يفطر ويخوش
0: فطار وعقوق وخيانه
1: يعني افطر شايب لبن بتاع مش عارف ايه
0: عقوق خيانه. فدي بالنسبه لي كانت حاجه صعبه جدا. وحتى بقى ذاكر اشوف الممثلين بيعيطوا ازاي وعينيها تدمع ازاي
1: قالك الكلمه الشهيره افتكر حاجه بتضايقك
0: يعني. استاذ اسر قال لي ممكن تجرب تعمل كده بس دي ممكن تبقى دارك قوي بس ممكن تجرب لها طريقه تانية. انا قعدت اسمع مزيكا حزينه جدا,
1: دخلت نفسك في المود,
0: دخلت نفسي في مود حزين جدا وما كانش في حاجه تضايقني. انا حتى قلت الاستاذ اسر انا ما فيش حاجات حصلت لي في حياتي خلتني اعيط فمش عارف ارجع لحاجه عشان اعرف اعيط,
1: انا رافض دي في حياتي
0: اي اصلا فانا مش عارف ارجع لحاجه. بس دخلت في مود حزن جدا وحصل لي حاجه بتضحك جدا ان انا كنت قايل استاذ خالد ان انا مش المشهد ده هيبقى صعب جدا ما بعرفش اعيط فخليك معايا واديني فيدباك وده. فبدانا فاكشن اكشن عينيا دمعت جدا جدا غررت جدا وفي دمعه كانت كمان ابتدت تنزل وده كان بالنسبه لي انجاز وبطلت مركز ان انا افضل مكمل. طلع ان هو ده كان اللونج شوت وانا ما اعرفش. فالمشهد خلص والله العظيم انا بجد قلت له انا هعيط
1: بس الناس تفهم في الافلام او مسلسلات المخرج بياخد نفس المشهد
0: من اكتر من
1: كذا مره ليه؟ علشان بياخد مره من بعيد اللي هي اللونج ومره من قريب اللي هي الميديم ومره الكلوز اب
0: بقى اللي هي اللي المهمه اللي لازم تعيط فيه.
1: المخرج يقول له ايه انت هنا كلوز اب بقى
0: ايوه
1: اللي هنا بقى انا عايز الدمعه تفر بقى
0: ايوه ايوه اضحكك بقى
1: المزيكا تنزل هنا
0: اضحكك. معرفتش اعيط في الاثنين تاني معرفتش خالص تاني معرفتش اجيبها تاني اصلا. اللونج اتاخدت في المشهد الحقيقي ثانيه
1: دي خبرات
0: ثانيه اتاخدت ثانيه اتاخدت ثانيه انا قعدت اعيط على ثانيه وبعدين طالع بقى بقيه المشهد عادي بقى بشنشن بس عمال ومفيش حاجه عمال اعمل كده بس. اصلا استاذ خالد جالي حضني وقال لي طب ما انت اهو طب ما ايه الجمال ده ايه الحلاوه دي يلا بقى عشان الميديم شوت. فبصيت له قلت له
1: احنا خدنا كلوز اس
0: ده هو ده كان ايه قلت له ده كان ايه قال لي ده اللونج قلت له كده عيط والله كده عيط بجد والله. قال لي لا لا لا خليك بس اثبت كده بس تلت ساعه تلت ساعه تلت ساعه تلت ساعه
1: ده بس
0: عايز عيط بقى انغمس انغمس في العياط تلت ساعه سيبك كده
1: ايوه دمه خفيف جدا
0: بحبه جدا
1: دمه خفيف جدا جدا
0: بحبه جدا صراحه.
1: الفيدباك بقى بتاع الناس على السوشيال ميديا استفزك لدرجه ان انت عملت ريل قلت يا جماعه انا احمد حسن
0: انا
1: مش مروان انا مش خايف يا مونيازي صحيني انا مش فاهم بتعمل كده
0: ايوه في ايه. اصل هقول لك اللي حصل ايه. اللي حصل ان انا احنا هنضطر نشغل اغنيه طبعا.
1: لا اقول اقول
0: اقول عادي
1: قول يا باشا مفيش اغاني.
0: اللي حصل ان انا الويف بتاعت الحمد لله الحمد لله ربنا يخليهم لنا يعني الويف بتاعت حب الناس بتوع السوشيال ميديا بدات مع بدايه المسلسل واحنا وروبا ويا احمد حسن ويخرب بيته وعم حسن الجميل والجمال وبنعشقه وبنحبه في اي حاجه. بعد كده لو ان انا ماشي الحمد لله لذيذ شويه يعني مش اللي هو يطبلوا لي بس فابتدوا اللي هو يا لهوي ده بيمثل بجد ايه يا جماعه فبسطوا اكتر. بعد كده ابتدت يبان ان هو ايه توكسيك وخاين مروان. فالناس طبعا الفيدباك العادي اللي هم بيتفرجوا على المسلسل عادي
1: بيهاجموا
0: عادي يعني عادي بيهاجموا او ما بيهاجموش مكملين يعني بس بالنسبه لهم الولد بيمثل هو بيمثل لو احنا مقتنعين فبيمثل.
1: ان
0: بتوع السوشيال ميديا اللي هم بيحبوني ابتدوا يتضايقوا فانا اللي هو وبيبعتوا لي مسجات بيلوموني
1: ليه يا احمد
0: ليه يا احمد تعمل كده فيها ليه تعمل كده في ناردين. انا لحد النهارده في ناس بتوقفني في الشارع تقول لي ليه بتعمل كده في ناردين. انا مش عارف ناردين يا جماعه انا مش عارف صحاب جدا لزاز بنسلم على بعض
1: عرفتها
0: اللي عملتها في ناردين يعني سلمت عليها وانا ماشي. لقيت بقى الناس وخيار وازاي والناس ابتدت تتضايق بجد. طبعا انا كنت بهرج انا بصراحه كنت واخدها مجامله يعني فكره ان
1: ده انا فكره نجاح للكارت
0: انا كنت واخدها مجامله الصراحه. انا ما كنتش اتوقع ابدا ان حد في يوم من الايام يقول لي ان هو متضايق من شخصيه انا مثلتها. سمعنا كده ان انا ايه ده انا مثلتها بجد انت شايف ان انا مثلتها لدرجه ان انت متضايق شكرا
1: مدقيتهم.
0: شكرا
1: الناس بدات تطلع تقول ما تصلحيهوش
0: اوعي ايوه لا
1: عيط في اللونج اصلا ما تصلحيهوش
0: عيط في اللونج بس سيبيه عيط في اللونج
1: ما عيط في كلوز
0: خالد قال له 20 دقيقه
1: عيط في كلوز تيجي صلحيه خلينا نطلع الفاصل ونرجع نكمل كلامنا خليكم
0: يلا بينا.
2: جديد على انرجي نيفين رجب بنت الحلال.

0: المزيكا لعبتها.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. فرايدي هيتس، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع اجمد ساعتين واجدد الاغاني في لعبتك جوه الكوكب. كل الاغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الاغاني اللي بتطلبوها على مدار الاسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.
1: أرجوك بلاش قلش ملوش لازمة، الواحد مخنوق لوحده، مش هيبقى أنت والحر.
2: جديد عاصي الحلاني على انرجي، سلم على الكل.

0: لسه مكملين كلام مع احمد حسن. ودايما الخطوات اللي جايه صعبه، والحمد لله ان الخطوه الاولى ناجحه، الحمد لله الحمد لله جدا وناجحه بشكل كويس.
1: الحمد لله.
0: الخطوه الثانيه والاختيارات بتكون صعبه، ممكن حد يقول اختيارات ليه ما توافق على اي حاجه، ولكن انا عشان عارف شخصيه ودماغ الكاركتر اللي قدامي او احمد حسن، هو انا مش عايز اعمل اي حاجه، انا عايز اعمل حاجه تبقى حلوه. لو هعمل حاجه تبقى حاجه حلوه،
1: خطوة صغيره بس لذيذه، يعني مش فارق لي الحجم، لان انا برضو انا وقعت في الفخ بتاع
0: الكم
1: اللي هو انا اول حاجه في حياتي طالع بعدد من المشاهير، يعني
0: هم النجوم كده
1: يعني اللي هو طب اصل انا برضو فكر فيها، انت بعد كده طب هعمل ايه؟ فانا مش هفكر لا هعمل ايه، عادي حاجه صغيره، طبعا طبيعي بقى ارجع للطبيعي ان حاجه صغيره، لان اللي حصل ده اللي مش طبيعي، بس تبقى حلو.
0: يعني السؤال بقى هنا، هتعمل حاجات عكسك؟ انت قلت الاصعب اصعب مشهد كان نفسي. اللي انا بعمل حاجه مش انا هعتذر وعيط ايه بقى الحاجه اللي عكسك عايز تعملها؟ ايه الكاركتر اللي نفسك تعمله، او شخصيه او دور
1: والله مش حاجه عكسي، مش هدور على حاجه عكسي، ادور على حاجه تبقى حلوه الناس تفتكرها، هتبقى لذيذه. مش بالاخص كوميدي، مش فارق لي اصلا الكوميديا خالص، لان يعني التمثيل نفسه ممتع، ان انت تخش في كاركتر وان انت
0: تحضير اصلا
1: لذيذ جدا. و جت بقى اكشن، جت كوميدي، جت دراما، جت اللي تجي، يعني لو حاجه لذيذه حلوه هتطلع هتطلعني لا حاجه الناس تفتكرها لا هعملها وش
0: هتعملها عادي
1: هعملها وش
0: مفيش اي مشكله
1: حتى لو صغيره، يعني هو يعني اجن انا الفكره ان انا شايف ان الصغير هو الواقعي، انا دي كانت اول مره امثل، اللي هو اللي انا وقعت فيه هو اللي مش واقعي، بس يعني بسبب خالد ورنا، استاذ خالد واستاذ رنا.
0: انت وانت بتتكلم معانا قلت انا بحب قبل الحاجات المهمه ادلع نفسي، بس مفيش حد بيعاقب نفسه.
1: انا بعاقب نفسي كتير قوي. دي نانيس برضو صح؟ انت ما خمنتش، نانيس ده اسطوره، دي اسطوره، بنتنا اسطوره والله. طبعا بعاقب نفسي كتير قوي، بعاقب نفسي كتير قوي
0: حتى في الجيم،
1: في كل حاجه بعاقب نفسي كتير قوي، يعني لو ريحت فتره برجع بدوس على، انا لازم ابقى ماشي من كل تمرينه جسمي كله وجعني، عندي
0: ده نسميه عقاب والاصرار، اصل الجيم ده ممكن نسميه اصرار، وانا بتمرن جامد عشان اتعب النهارده فاضطر اجي بكره فخلاص دخلت في السايكل، لكن في الحياه عاقب نفسي في الحياه ليه؟
1: لا انا عندي نظام العقاب حتى، يعني انا في
0: تجلد ذاتك قوي، يعني
1: في حفله في اركان ستاند اب كوميدي اللي الناس ما تعرفوش ان، والحفله دي الحمد لله مشيت حلو قوي، بس الناس اللي ممكن تبقى بتسمعني دلوقتي من حضروا الحفله، من الناس اللي بتسمعني من السوشيال ميديا حضروا الحفله، في حفله انا كنت قلت في اخرها اما شاوروا لي ان انا انزل، قلت لهم ايه ده لسه ما بداتش الماتيريال، ما كنتش انا كنت مقرر ان انا اكتب 15 دقيقه جديده للحفله اللي جايه او اتليست 10. كنت فتره صعبه جدا في حياتي، كان عندي مشاكل شخصيه كتير جدا فما كتبتش، فجيت قبلها بثلاث ايام قررت ان انا اعاقب نفسي وفي ثلاث ايام هكتب اللي هكتبه وهطلع بيه اجربه في اركان من غير ما اقول لحد عليه، يعني مش هاخد راي كوميديان تاني عشان ابقى عاقبت نفسي، هو انت هتطلع باللي هتكتبه قدامك ثلاث ايام
0: ما اشتغلتش طب يلا
1: قدامك 900 كرسي، لو خيشت خيشت اطلع بقى اتصرف بقى عشان انت ما،
0: وكمان انت مودك مش كويس عندك مشاكل شخصيه فيلا بقى شوف اضحك نفسك.
1: فكتبت كنت فاكر ان هم 7 8 دقائق طلعوا 15 دقيقه، طلعوا اكشلي 17 دقيقه والحمد لله مشي حلو قوي، هو دلوقتي ماتيريال عندي متثبت يعني بستخدمه، وكتبته في 3 ايام، والثلاث ايام دول ما كنتش ما مش حاجه غير انا بكتب، يعني قاعد 24 ساعه بكتب وراجع واكتب وراجع واكتب واغير واكتب.
0: طب لو ده العقاب يبقى حلو.
1: انا في ناس
0: بحس عقاب، يعني مش بكهرب نفسي، يعني انا
1: مش بكهرب نفسي،
0: انا ما ذاكرتش طب هقعد اذاكر بقى منهج كله دلوقتي
1: بالظبط، يعني بالظبط ما ذاكرتش مش هنام،
0: انا مش سميها عقاب انا سميها انقاذ موقف.
1: بس هي ساعات ممكن ما تبقاش انقاذ موقف، يعني مثلا الجيم انت مش محتاج، انا لو قصرت في الجيم فتره فاتخنت
0: شايف يعني الكرش خبطني
1: خلاص بقى خلاص اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه
0: بهزر طبعا بقى. اكتر حد كان بيتكلم في موبايل في الجيم انا وحشني صوته وانا بتمرن
1: اكتر واحد كان بيلعب بطن شفته في حياتي، يعني كل لما اجي الجيم الاقيك بتلعب بطن كل، وانت مذيع كوره يعني عادي مش لازم سكس باكس،
0: ما انا على فكره تمرين البطن ما بيطلعش سكس باكس انت اكيد عارف
1: ده، انا عارف ده
0: بس هي الفكره ان انا ما بعرفش العب بطن، ما بعرفش العب بطن بعد التمرين او قبل التمرين. انا ما عنديش انا بكره اقعد في الجيم. او احمد ممكن يقعد 3 ايام في الجيم
1: عشان في تليفونات
0: انا 35 دقيقه وعايز امشي.
1: ايوه ايوه ايوه.
0: فبتمرن بين بين الحاجات.
1: ايوه
0: يعني بتمرن باي وبطن.
1: اه عشان كده كنت شوف بتلعب بطن كتير.
0: هو يعني هو عقبال ما بيروح يلف ويجي فبيديني في نفس الحته
1: بيلعب بطن.
0: انا دخلت بقى في الحته دي تراي وباي وكتف وشيست.
1: فهمت دلوقتي ليه
0: جسمي بيصرخ
1: ليه؟ لا بس انا شايفك نايم. انا شايفك نايم.
0: انا 35 دقيقه عايز اخلص واروح. ايوه انا ممكن اروح واجي لاحمد في زي ما هو في نفس الحته في اللوكر. هو نازل اللوكر بقى يفتح.
1: يلا بقى نبتدي بقى التمرين.
0: دي 6 ده كان دي 6 الصبح الجيم. انا مش عارف ليه
1: 6 الصبح. دي كانت فتره عقاب برضه على فكره. كنت تخنت قوي كنت برجع. انا كل شويه اتخن وارجع اتخن وارجع
0: كلنا.
1: والله في ناس بتواظب. نفسي ابقى من الناس دي. عارف الناس اللي هي على طول اللي يقول لك دي فورمه الشتاء ودي فورمه الصيف.
0: ده فيك. ده حد فيك. ده حد بيعاقب نفسه بجد. ده حد مش عارف يستمتع.
1: شكرا يعني يا ابني كل
0: ده حد مش عارف يستمتع.
1: ورق عنب.
0: انا رايح بكره رايح اسهر مع اصحابي يوم الخميس. هيتاكلوا كبده جملي. هاكل جنبهم ايه؟
1: ده انا بقى دلوقتي في المرحله دي.
0: هاكل معاهم كبده جملي.
1: لا بقوم بقى مستنى اروح البيت اكل فراخ مسلوقه.
0: لا انا بقنع نفسي ان لو اكلت وانا مبسوط مش هتخن.
1: ده كدب جدا. برافو عليك.
0: بقى مفاجأة بوزن تاني بقى نفسي عادي. اما هو هي دي فكرة بقى. بس بعمل ايه؟ انا هبوظ دلوقتي. مش هفطر ومش هاكل بعدها يوم هلم الدنيا.
1: عقاب برضه اهو.
0: مش عقاب دي هندلة.
1: ايه شوف انت عايز تسميها ازاي. اصل خلي بالك هي
0: انا اسميها بلال.
1: بس خلي بالك هي بجد موضوع العقاب ده. البني ادم اللي انا مره قلتها على السوشيال ميديا بني ادم اللي قدامي اللي هو كان مروان الامام
0: تحيه لي برضو بحبه شخصيا
1: بحبه جدا. هو صنفها عقاب. بس انت حسب انت بتصنفها ايه. انا ما بصنفهاش.
0: لا ليه كده مروان؟
1: لا انا كشخص
0: كل اسمه مروان كده.
1: انا كشخص مش بصنفها عقاب. انا كشخص بصنفها منتاليتي. انت لازم يبقى عندك ديسيبلين. كل فتره لازم تقرص على نفسك في حاجه. لازم تضغط على نفسك في حاجه. لازم تقرص على نفسك في حاجه.
0: حلو جدا. بقى في ندم؟ هل بقى حاجة انت عملت ريل او افيه او حاجة واتضايقت انك عملتها؟
1: لا.
0: طلعت عملت رياكت على فيديو قلت افيه على حد وزعلت؟ بلال بيفكرك.
1: لا ما عرفش بلال بيعمل ايه. بيعمل حركات تهديدية بايديه.
0: لا انا اصلا كنت عايز افتح التليفون.
1: انا قلت المقصورة دي
0: اصوره صورة وهو قاعد.
1: انا مش عارف. يعني بعد ما نقفل انا هتكلم معايا. انا هتكلم معايا دلوقتي. انا هقوم اتكلم.
0: قاعد بشورت.
1: انا
0: طالع فوق الترابيزه. هشرح لكم. طالع فوق الترابيزه.
1: انا هتصرف معايا والله. خلاص
0: دي اغراض.
1: سيبالي. لا ما فيش حاجه. لا ندمت عليها خالص. يعني يمكن حتى في مره وما اعتبرش ندمت. يعني كنا هرجنا على فيديو بنت. كلمني ولد اخوها قال لي اختي وما ينفعش واحنا عندنا وفي البلد وبتاعه. مش هقول ندمت. هو انا شلته عادي. بس يعني
0: لا ده احترام خاصه.
1: بالظبط.
0: تقديرا للناس.
1: بالظبط. راجل كلمني بكل احترام قال لي لو سمحت تشيل الفيديو. انا ما ينفعش باختي تطلع في فيديو. وما قلتلوش بقى ادب ما اختك اصلا عامله فيديو. انا جايب. لا مش يا باشا
0: احترمته.
1: مش احنا مفيرلين اكتر. يعني هي كان الفيديو بتاعها جايب 10. احنا الفيديو بتاعنا هيجيب 400. فمش عايزها تتعرض على 400 ومش فارق له.
0: تصريح احمد حسن مغرور.
1: حطها عندك.
0: انا مغرور جدا.
1: توكسيك ومعاقب نفسي ومغرور.
0: ومسك وعندي
1: كرش. وعندي كرش كبير.
0: لا يا جماعه. لا طب نطلع فاصل ونرجع من الفاصل
1: نمشي.
0: نخش. لا فاضل سيجمنت يا اخي
1: اللي هو اخر واحد.
0: اخر حاجه خالص.
1: ايوه
0: اللي هو في نقولش في حاجه. ده اخر اسمه اخر حاجه.
1: ايوه كلمني عايده بقى صحيح. تعالي من نوم.
2: حصريا على انرجي الهضبه عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزك.

عيشها بانرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 ايميل sales@novo-eg.com.

0: واحنا في اخر اللينك كده لازم اسالك سؤال. انا بقى يعني ايه بحب العبه كده دايما، ايه الحاجه اللي نفسك تحصل لك صدفه تاني؟
1: امثل تاني قدام احمد عز واسماء جلال لاسباب مختلفه.
0: في سبب انا عارفه، التاني يخوفني منك.
1: لا انا احمد عز، يعني احمد امين، احمد عز بايدل وعضة طبعا، دول الثلاثة اللي انا بايدلايزهم لاسباب مختلفة. بس لاسباب مختلفة فعلا، بس احمد عز عندي ايدل من زمان قوي، يعني ببص له بصة اللي هو فكرة ان انا اصلا اقف قدام احمد عز ده اللي انا هتخض يعني بجد. مش عارف ما اتخض.
0: لا تجري، انا لازم اتصور معاك.
1: هتخض. مش ما اعتقدش هعمل، لو شفته في الشارع ما اعتقدش هعمل اللي هي بتاعت لازم اتصور معاه، بس لو وقفت قدامه قدام كاميرا هتخض، لانه واقف قدام احمد عز هتخض.
0: انت غيرت كذا شغلانه واشتغلت كذا حاجه، ايه الحاجه اللي ممكن تشتغلها غيره؟
1: لا خلاص بقى. خلاص
0: بقى. حتى ليوم واحد هزار.
1: هزار؟
0: ليوم واحد.
1: لو هزار بجد بجد هزار، على العربية، اشتغل على العربية يوم.
0: بس سواق على العربية.
1: سواق على العربية واصور.
0: والله كون فونست الناس اللي راكبة في
1: العربية. بس بقى عيشوا بقى.
0: انا هركب العربية واثبت الموبايل. بطلع لايف بقى جوه مع الركاب.
1: بصدق
0: فكرة محتوى.
1: كنت انت عبقرية.
0: والله العظيم.
1: هو عنديش وقت اعملها دلوقتي.
0: هو سرقها من فيلم على جنب يا اسطى، يعني
1: مش كريتيف قوي يعني.
0: احمد انا بجد من اكتر الحاجات اللي مبسوط انها حصلت النهارده اللي هتقابلنا.
1: انا ايه ده؟
0: وقعدنا نرغي مع بعض.
1: بلال هو قال النهارده، هو يعني لو يومه فاضي فهو ما دي مش مجاملة يعني، من اكتر الحاجات اللي بسطتني النهارده. اصلا النهارده لسه فيه كمان. يمكن اخسر من 2-4 اخسر
0: يعني، ممكن نكمل بجد. والله من اكتر حاجات الفرحان اللي احنا عملنا حلقه مع بعض، اللي احنا قعدنا مع بعض بمده.
1: وانا والله
0: دايما بنتقابل صدف وقت قصير وننسلم على بعض في حته، ما فيش مره قعدنا نرغي في حاجه.
1: عايز اقول لك انت دي بجد بقى مش مجامله مش كلام هوا، انت من اكتر الناس كنت عايز اطلع معاها لما انا كنت شغال في الراديو.
0: وندمت دلوقتي؟
1: لا خالص والله. اتبسطت والله، اتبسطت بالحلقه قوي، واتبسطت ان هي عدت سهله وخفيفه، لان انا عاده الحلقات دي بقى مركز قوي ان انا ما اقولش حاجه غلط وبتاع، فعدت.
0: حتى لسه سجلناها على الكاميرات بتاعت المكان. انا
1: كده هاخد بلال معايا، مش هاخد الكاميرا، هاخد بلال معايا البيت.
0: احمد انا بحييك جدا على كل الحاجات اللي بتعملها، وبكون سعيد جدا في كل النجاحات اللي بتنجحها زي ما بدات. وفي ناس فعلا الواحد بيتبسط لنجاحها كانها نجاحه، انت من الناس دي، واتمنى ليك التوفيق في كل المجالات.
1: بحبك ام مصحف
0: حبيبي،
1: والله العظيم بحبك حبيبي. والله
0: شكرا جدا انك اتنيت حلقتنا، واشوفكم على الف خير الاسبوع اللي جاي. سلام
1: سلام. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.